0: ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

أصرح معك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5 صلالة.
1: ابناء عمان الاوفياء، ان الانتقال في عمان الى مستوى طموحاتكم وامالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا صباح الخير، يا صباح النور والسرور، أكيد على قلب كل من ثبت الموج على ثيرنا 97.5 في مسقط والباطنة، 98.5 أكيد لكل من يستمع لنا حاليا في ظفار، والأجواء حارة على حسب ما سمعت، لكن إن شاء الله يا رب لنا يعني راح تتلطف الأجواء خلال الفترة القادمة، هذا كل ما نتمنى. وبعد يقولكم إن في كل شيء جانبين، يعني الجانب الإيجابي والجانب السلبي. الجانب الإيجابي تعرفين إنه في مواسم معينة مرتبطة أكيد بموسم الجو الحار، يعني هذا من جانب الثمار اللي ممكن إحنا نجنيها خلال هذه الفترة. الجانب السلبي هو عاد الحر، والله يعين على الحر. درب الأمان ودرب الخير ودرب سهل يا رب لكل من يسلك هذا مشوار الصباحي، من ما كان دربك ومشوارك رايح للدوام راجع من الدوام، خصوصا يعني نحن ما بقى شيء على عيد الأضحى المبارك، فيلا ما عليه إنه يومين راح نداوم هنا، وأهم شيء إنه اللي داوم في مسقط وبعده مو مخلص أموره، ويعني أنت متضايق إنه والله لا وكيف وليش، وخاصة البنات ها، فهي فرصتش اليوم منش أنتي تخلصي كل أمورش من ملابس من إكسسوارات من يعني شنط من خردة العيدية على سبيل المثال من تجهيزات البيت من الوعيان، وايد أشياء تقدر تخلصيها هني في مسقط إذا كان يعني يعني ارتباطش ارتباط جدا وثيق بالعمل وما تقدرين تطلعين إجازة وخلاص، يعني إنه أحد واثنين راح تداومي راح تداومي، فبدل لا تضايقي وبدل لا يعني تخلي اليوم كله عبارة عن ضيقة، فحاولي إنك تاخذي الموضوع من الجانب الآخر، إلا وهو إنك تستغلين يومك ب يعني إنك تشتري الأشياء اللي أنت كنت تريد تشتريها من فترة طويلة ما شريتيها للعيد، الأشياء الناقصة ليش للعيال لأبو العيال، هدية مثلا ودش تهديها للمحبين على قلبش على سبيل المثال، لأن تعرفوا يعني الهدايا حس أكثر شيء البنات اللي يهدن، فعشان كذا يعني خليت هذا الحوار أكثر شيء يختص بالمرأة. عموما مستمعين الله يجمعكم يا رب دائما على الخير والبركة بإذن الله تعالى، ودائما ما نخلي أي شيء أي شيء أي شيء ممكن يعكر من صفو مزاجنا، ونحاول قدر الإمكان إن نصنع أو نخلق من السلبية إيجابي، وهذا اللي احنا اليوم نحاول قدر الإمكان نصنعه لكم خلال برنامجنا لهذا اليوم.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا أهلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا تحية صباحية أكيد نتمنى لكم المتابعة الموجة على أثيرنا، ونتمنى يا رب إن شاء الله كل محطاتنا وفقراتنا تكون محطات خفيفة على قلبك تستمتع وتستانس ويانا. عموما أكيد ننتظر أيضا مشاركاتكم على رقم التواصل 9479997 5 9479997 5 لكل من وده أن يتواصل معنا بالرسائل الصباحية. خلونا نروح لهذه المحطة مستمعين وهذه الفقرة وشاركوني أيضا، يعني لما تضايق بالعادة إيش اللي تسوي؟ يعني أحيانا كل شخص له طريقته إذا تضايق، يعني اللي مثلا يروح يأكل شوكولاتة، اللي يطلع يتمشى، اللي يروح على البحر، اللي يتواصل مع صديقة ويطلب منه إنه يلاقي. عموما يعني كل واحد أكيد له طريقته الخاصة إنه يفرغ الطاقة اللي موجودة في داخله. عموما مستمعينا خلونا نروح لهذا الخبر اللي يقول لك إن إيطالي يمشي مسافة 450 كيلو متر في 7 أيام. تخيلوا معاي ليش يا ترى؟ لأنه صار في شجار بينه وما بين زوجته، فقرر أنه يمشي، وهذا المشي استغرق 7 أيام. عموما في ديسمبر مستمعين وهذا الكلام كان في عام 2020، خرج رجل إيطالي من منزله بعد شجار حاد جدا مع زوجته باحثا عن طريقة عشان يهدي أعصابه، فقطع نحو 450 كيلومتر سيرا على الأقدام خلال أسبوع واحد، أي بمعدل 60 كيلومتر في اليوم. فما كان يخطط لوجهته ووصل إلى مدينة فانو الساحلية وسط إيطاليا، هو يمشي ويمشي ويمشي لما وصل إلى مدينة فانو. نهاية الغير متوقع مستمعين وقفت الشرطة عند الساعة 2 فجرا بسبب خرق حظر التجول خلال جائحة كورونا، ثم ثبت أنه كان أساساً مفقود بعدما أبلغت زوجته عن غيابه، لأن 7 أيام ما كان يتواصل، مسكر تلفونه وجالس يمشي. الزوجة حضرت إلى المركز وعادته، ولكن اضطر لدفع غرامة 400 يورو. سؤالي يطرح نفسه، لو كنت أنت مكانه هل راح تختار المشي الطويل كطريقة للتخلص من الغضب، أم عندك طريقة أخرى عشان تفرغ هذه الطاقة اللي موجودة في داخلك؟ شاركنا على 9479997 5.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباحكم خير ونور وسرور متابعينا هذا البرنامج يأتيكم برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. دروب أمينة سالمة، كل ما أتمناها لكل سالكين هذه المشاوير وين ما كان دربك ومشوارك وطريقك، الله يحفظك يا رب وتوصل بأمان. أهم شيء مسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك لا تنساها نهائيا. في هذه المحطة خلونا مستمعين نتكلم عن أيضا المواضيع الجميلة اللي وايد أنا أحبها وتهمني. في دراسة تشير إلى أن الأطفال الذين نشأوا مع الحيوانات الأليفة يظهرون مستويات أعلى من التعاطف. أظهرت دراسة من جامعة كامبريدج عبر أحد المواقع إلى أن تربية الحيوانات الأليفة خلال مرحلة الطفولة قد يكون لها تأثير إيجابي على النمو العاطفي والاجتماعي للطفل.

توضح نتائج، لأن الأطفال الذين يعيشون مع حيوانات أليفة يميلون إلى تطوير فهم أعمق للمشاعر الآخرين مقارنة بأقرانهم الذين لا يملكون حيوانات في المنزل. كما أظهرت دراسة أن التفاعل اليومي مع الحيوانات الأليفة يساعد الأطفال على تنمية مهارات التعاطف والاهتمام بالآخرين وتحمل المسؤولية، ويعود ذلك إلى روابط العاطفية التي تتشكل ما بين الطفل والحيوان والتي تعزز الإحساس بالرحمة والارتباط العاطفي في سن مبكر. فالمغزى، أنا أعتقد أنه لم يكون في حيوان أليف في المنزل، تحس أنه طفل يعني راح يكون اهتمام كثير بذاك القط أو بذاك الطائر اللي موجود داخل البيت، يعني يهتم بالتفاصيل الصغيرة سواء من أكله من شرب، فيكون في حس المسؤولية منذ صغر. وبعد إذا مثلا ما شافه ذاك اليوم راح يفتقده ويلعب معاه ويخصص وقت، يعني عموما يعني راح فعلا يكون في حس من المسؤولية. وأيضا مسألة التعاطف، لأنه خلاص راح يفهم مشاعر حيوان الأليف إذا كان متضايق إذا كان معصب. واللي أحبه دائما العلاقة اللي ما اللي تكون أو الروابط القوية اللي تكون ما بين يعني المربي الحيوان وحيوانه الأليف. فهذا مستمعين على مسألة تربية الحيوان الأليف داخل المنزل، وأيضا كيف ممكن أن يعزز من شعور المسؤولية والطمأنينة لدى الطفل.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
3: صباح الخير وصباح نور في هذه المحطة، ننتقل وياكم عبر العناوين من صحيفة الشبيبة. السيدة بالعربي يفتتح الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سلطانية سامية. أصدر حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه الخميس 3 مراسيم سلطانية سامية فيما يأتي نصوصها. مرسوم سلطاني رقم 58/2026 بإصدار قانون التخطيط العمراني. مرسوم سلطاني آخر رقم 59/2026 بإصدار قانون الهيئات الرياضية. ومرسوم آخر سلطاني رقم 60/2026 بإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان عن مستجدات المنطقة. جهاز الاستثمار العماني يحقق عوائد مجزية في شركة أمريكية. ارتفاع قيمة القروض الممنوحة للتمويل السكني. توقيع اتفاقيات للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة. تدشين استثنائي للمعرض العماني الروسي الدولي. مدينة صحار الصناعية توطن 48 مشروعاً. أما على الملحق المحلي ملحق بلادنا، مشروع لتنمية واستدامة ثروة المحار في سواحل مسندم. الثروة الزراعية تتابع وفرة المحاصيل بالأسواق المركزية استعداداً لعيد الأضحى المبارك. هبطات العيد تنعش الموروث الشعبي والحراك التجاري في شمال الباطنة. فعاليات تراثية وأسواق موسمية تستقطب الأهالي والزوار. مشروع وطني لاستثمار طمي السدود وإنتاج صناعات جديدة. إدارة حماية المستهلك بجنوب الباطنة برستاق تنفذ حملات تفتيشية وتوعوية مكثفة للأسواق. حماية المستهلك تنفذ برنامجا احترافيا لتمكين موظفي تلقي الشكاوي. الحكم بتغريم مؤسسة بيع هواتف بمحافظة مسقط 1000 ريال عماني. أصدرت المحكمة المختصة حكما قضائيا في قضية تتعلق بعدم التزام إحدى المنشآت التجارية بالشفافية والمصداقية عند بيع هاتف نقال، وذلك بعد النظر لشكوى المقدمة من أحد المستهلكين ضد الشركة التي روجت للهواتف بمواصفات غير مطابقة للحقيقة. بلدية العوابي تكثف رقابة صحية وتعلن جاهزية المسلخ للعيد الأضحى. أما على ملحق المؤشر الاقتصادي مستمعين، انخفاض عدد العاملين في ألمانيا خلال الربع الأول. مؤشر بورصة مسقط يقلص خسائره في ختام التداولات الأسبوعية مع تحسن معنويات المستثمرين وعودة العديد من الأسهم القيادية في مختلف القطاعات للصعود. 213 مليون ريال عماني إجمالي القروض الممنوحة خلال سنة 2025، وارتفاع إجمالي قيمة القروض الممنوحة للتمويل السكني. 24 دولة تسعى إلى ضمان الحصول على أموال الأزمات من البنك الدولي. أما على ملحق الجماهير الرياضي إسحاق البلوشي يشارك في برنامج مدراء الأكاديميات الأولمبية الوطنية باليونان. منتخباتنا تختتم مشاركتها في دورة الألعاب الرياضية الخليجية بحصيلة 29 ميدالية. ألعاب القوى والرماية هما عنوان التفوق العماني بالدوحة. الحارثي يأمل في تحقيق نتيجة قوية في سباق مونزا. وأخيرا اليد يكشف عن روزنامة مسابقات الموسم الرياضي الجديد. إذن مستمعينا هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
2: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير وصباح النور والسرور. هذا البرنامج مستمعين أكيد يأتيكم برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. رسائلكم على رقم التواصل 947-999-75. يقول صاحب الرسالة أبو سعود: أنا من قبل رمضان مخلص أموري أمور الأولاد وملابسي من بعد رمضان في البيت، ما شاء الله ما شاء الله يا أبو سعود. وأمس خضيت ليهال ورحت سوق الغريفة، يتسوقون مسلزمات فرحة العيد مثل بعض الألعاب. سوق الغريفة بولاية السويق يصير كل عيد يوم 6 و7، وكذلك معنا سوق 7 في الخضرة. يعني ما شاء الله هذه الأسواق اللي فعلا تنعش السوق، وأيضا اللي تعتبر إحدى الموروثات العمانية، إن يكون في هبطة ويكون في كذا نوع من الأجواء المختلفة والاستثنائية. شكرا لك يا أبو سعود على هذا التواصل. عاد أبو سعود سبقني صراحة لأن هالمحطة أنا ودي أسولف عن الهبطة وأجواء الهبطة، وأيضا إذا حد زار الهبطة وإذا شفتوا الهبطة ولا بعدكم وكيف الأجواء معاكم، فأبو سعود أعطاني الأحداثيات كامل. عموما كذلك سامي العبد اللي صبح على الجميع بالخير ويقول: تحية خاصة لأخي يعقوب بن مسلم السيابي. أيضا ناصر الزيادي: صباحك خير ونور، شكرا لك على هذه الرسالة. سالم: شكرا لك على هذا التواصل. وأيضا سليمان: صباحك نور وسعادة. خالد: صبحك الله بالخير، شكرا لك. ورسالة أيضا من فايز العلوي يقول: يسعد الله صباحكم مطمئنين وراحة البال، ويجعل دربكم درب الجنة لطاقم الروعة والجمال والذوق الرفيع، طاقم صباح الشبيبة. شكرا لك يا فايز العلوي. أيضا رسالة من صاحب الرقم اللي ينتهي ب31: صبحك الله بالخير والنور. اللي بعدها ما تواصل معنا وده أنه يرسل ومتردد ولا ما مسيف الرقم، فعلى رقم التواصل 947-999-75 947-999-75. هذه المحطة مستمعينا راح نسولف مثل ما ذكرت قبل شوي، أبو سعود ما شاء الله عليه عطانا يعني الاحداثيات بالكامل. راح نسولف عن الهبطة، ما شاء الله أجواء الهبطة اللي كانت متواجدة خلال الفترة الماضية، أعتقد بدءا من يوم الأمس أو اللي قبله، ولكن يعني قاعد أشوف إنه في تنافس ما بين الولايات لأفضل هبطة. فلحد يعني سمعت حد يقول والله هبطتنا نحن أفضل، واللي يقول لا والله هبطت ولايتنا هي الأفضل. فعمون يعني الأهم شيء الأجواء اللي تتعيشها هناك، يعني مش أهم وين الأفضل عشان ما نتضارب، ولكن أهم شيء الجو اللي يكون متواجد خلال ذاك المكان. يعني ما شاء الله يمكن يعني ضمن الهبطات اللي أنا زرتها هبطة ولاية الرستاق، هبطة سمائل، ودي صراحة أني أزور هبطة نزوة، ولكن مع الأسف للحين ما كتب نصيب أن نشوف الأجواء اللي يعيشونها أهل نزوة مع الهبطة. وهبطة قريات وهبطة صورة بعد من الهبطات اللي أنا زرتها، ولكن للحين أحس بالنسبة لي أفضل شيء يمكن هبطة سمائل. الحلو المكان الموقع أنه وسط الخضرة، وتحس أن الجو شوي هناك ألطف، المكان كذا يعني ما شاء الله عليه، فتحس ان الالوان الخضراء والهبطة اللي موجودة هناك، وعموما يعني بشكل عام الجو لطيف. هبطة الرساق اللي حلو فيها ان تحس ازعاج مش طبيعي وزحمة زحمة زحمة زحمة، هذا في ولاية الرساق. الهبطة الثانية ان شاء الله سنوات الجاية. فهذه مستمعين على الهبطات اللي أنا بالنسبة لي زرتها وأحسها فعلا وايد جميلة. فشاركونا على هبطة ولايتكم، كيف هي الأجواء هناك، وهل أنت من الأشخاص اللي تحب تزور الهبطة ولا لا؟ وأيضا على مسألة الذبيحة اللي شغلة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية وخلال اليوم بعد اليوم الغد واللي بعد لين ما يصبح العيد. فأنا أتوقع أن البنات يشغلهن أكثر شيء موضوع الملابس، ولكن بالنسبة للرجال موضوع الذبيحة أكيد شاغلنها. وأيضا هناك من يقول أن في ارتفاع جدا كبير في مسألة
الارتفاع قيمة وأسعار المواشي، ولكن من جانب آخر مثل ما تم توضيحها خلال الحلقات الماضية من البرنامج الصباحي أن في تسعيرة معينة مخصصة للمواشي وحماية المستهلك ما مقصرة نهائيا، وزارة الثروة الزراعية وأيضا كذلك ما مقصرة أبدا في هذا الموضوع. فهناك في رقابة كبيرة في مسألة الأسعار، وعسى إن شاء الله يا رب يعني أن الأمور كلها تكون طيبة وأنك تقدر تشتري ذبيحة وتتهنى وتاكلها وتعيش هذه الأجواء اللي فعلا نحن نشتاقها مع الأهالي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير ونور وسرور مستمعينا، برنامجكم الصباحي يأتي برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. رسائلكم على رقم التواصل 947-999-75. سعيد بن عزيز الهشام يقول: طبعا أمس واليوم ما شاء الله هبطات العيد، أمس في وادي معاول، اليوم هبطة سابع في ولاية نخل. صباح الخير يا شيماء، صباحك نور وسرور يا سيد الهشامي. سيد هاي كيف أمورك، خلصت ولا ما خلصت؟ كيف الأوضاع وياك؟ أتوقع اليوم حوار الحديث كامل عن تجهيزات عيد الأضحى، لأنه فعلا ترى يعني خلاص يعني واصلين يعني لآخر الأيام، ويلا هاي يدوب الواحد يضبط أموره. فعون إن شاء الله نتمنى يعني كل أموركم تكون طيبة بإذن الله تعالى، ذبيحة تكون موجودة، البنات مخلصات ملابسهن، النقش يا الله يا جماعة الخير يا بنات كيف أموركم مع النقش؟ عاد أتوقع الزحمة اللي تكون موجودة، وعاد اللي ما تحصل يعني أحد ينقشها ما لها غير السكرات، اللي هو يعني يعتبر أفضل وسيلة وأسهل حل لحل هذه المشكلة. طيب في هذه المحطة مستمعينا خلينا نتكلم ونروح شوي بعيد عن أخبار يعني العيد، لكن احنا أكيد ننتظر رسائلكم وأيضا تواصلكم بخصوص هذا الموضوع. عموما مستمعينا خلينا نتعرف على مصطلح، اسم هذا المصطلح كلينيومانيا. كلينيومانيا مستمعينا هو عبارة عن مصطلح يستخدم لوصف الرغبة المفرطة في البقاء في السرير. فالكلينيومانيا هو الميل المفرط للبقاء في السرير، ليست مجرد كسل عابر كما يعتقد البعض، ولكن قد تكون إشارة نفسية وعصبية معقدة تستحق الانتباه. العلماء مستمعين يربطون هذه الحالة غالبا بالإجهاد المزمن واضطرابات النوم، الاكتئاب، القلق وحتى الإرهاق العاطفي الناتج عن ضغوط الحياة اليومية. لما يمر الإنسان بفترات طويلة من التوتر، يبدأ الدماغ في تقليل الدافع والطاقة تدريجيا كنوع من آلية الحماية، فيصبح السرير مكان للهروب المؤقت من العالم الخارجي. ويا ما صارت هذه، يعني إن الواحد فعلا يعني يحس إنه ما في حل، يعني أنا وش أسوي الحين، يعني ما أريد أضغط، الواحد ما يفكر، فأفضل شيء إني أروح أنام على أساس إني أغلق باب التفكير في دماغي. أيضا المفارقة أن البقاء الطويل في الفراش مستمر لا يمنح راحة حقيقية دائما، بل يزيد الشعور بالخمول ويؤثر في الساعة البيولوجية ولديك، هذا اللي يخلق دائرة مغلقة من التعب وقلة النشاط. فتشير أبحاث النوم الحديثة إلى أن الدماغ يحتاج إلى توازن نفسي بقدر حاجته إلى الراحة الجسدية. الشخص قد ينام لساعات طويلة ولكن يستيقظ منهكا لأن جودة النوم نفسها مضطربة بسبب القلق أو التفكير المستمر. لهذا يؤكد المختصون أن علاج هذه الحالة لا يعتمد فقط على النوم أكثر، بل على تحسين الصحة النفسية، هذه وايد صعبة، وتنظيم الروتين اليومي وتأخذ الضوء الطبيعي وتقليل التوتر. في النهاية قد يكون السرير أحيانا ملاذا مؤقتا، ولكنه ليس دائما الحل الحقيقي لما تحدث المشكلة داخل العقل. زين الواحد كيف ممكن يعني يغلق تفكيره؟ يعني أحس وايد من موضوع صعب، يعني مثلا إذا كان شيء شاغلك أو مثلا مشكلة صارت لك، ودك يعني إن الأيام تمضي بشكل جدا سريع على أساس إن المشكلة تحل نفسها بنفسها، رغم إن المشكلة ما راح تحل نفسها بنفسها، ولكن أنت بالنسبة لك خلاص هذه آخر الحلول. إنزين قل لك والله خلاص يعني إن لازم تغير جو، لازم تتعرض للشمس وغيره وكذا، أنا ما عندي الطاقة النفسية، وطاقة نفسية تؤثر على الطاقة الجسدية، فأنا هذه الطاقة كلها أساسا مش متواجدة معي، فإيش الحل؟ أنا صراحة يعني ما من الأشخاص اللي ممكن أقولكم والله يا جماعة الخير لا ولازم أنك أنت يعني تسوي لك جدول، أنا أقولكم أنا من الأشخاص اللي أعتمد هذا الموضوع. كل ما صارت لي مشكلة وأحس أنها خلاص ضايقتني واجد، النوم الطويل، ويعني المشكلة إن شاء الله يعني راح تمضي وتمضي المشكلة وتمضي الأيام، وأهم شيء أنه فعلا يعني أن الواحد ما يجلس يفكر واجد ويتوتر.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: هذا البرنامج مستمعين يأتيكم برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. أما الحين خلينا نسولف عن الهبطة، واليوم أتوقع موضوع الحلقة وحوارنا وحديثنا على الأجواء اللي تعيش أكيد سلطنة عمان خلال هذه اللحظات. فالهبطة مستمعينا هو عبارة عن سوق تقليدي وموسمي يقام قبل الأعياد مثل عيد الفطر أو حتى عيد الأضحى، وتعد مظهر اجتماعي واقتصادي يجمع أفراد المجتمع للاستعداد للعيد وسط أجواء احتفالية. أبرز ما يميز الهبطة العمانية بداية مع البيع والشراء التي تعتبر وجهة أولى لشراء احتياجات العيد من المواشي، بالإضافة إلى المستلزمات الأخرى من الحلوى العمانية، البخور، التمور، ألعاب، الأدوات المنزلية. وأيضا من ضمن الأشياء اللي تميز الهبطة المنادى، فتشير مستمعينا أو تشتهر الهبطات بالمنادى، هي عبارة عن طريقة المزاد العلني التقليدي لبيع الأغنام والأبقار، وكذلك هو يعتبر ملتقى اجتماعي، فما تقتصر فقط على موضوع التجارة بل هي فرصة لتجمع الأهالي من مختلف القرى والولايات لتبادل أحاديث وأيضا توارث العادات جيلا بعد جيل. أما ترى على التواقيت وأماكن الإقامة، هي الأماكن حسب الولاية نفسها، وبالعادة يكون في الأسواق المركزية التاريخية في مختلف الولايات. أما التواقيت فبالعادة يكون في أول الصباح، يعني تقريبا من الساعة 6 الصباح إذا ما خاب ظني إلى الساعة 10 أو 11 أو 12 على حسب يعني الولاية. فعموما هذه مستمعين على الهبطة، أكيد اللي يعني مثلا من زمان ما راح للهبطة فراح تكون له ذكريات الجميل لما كان صغير لما كان يروح للهبطة. فعموما إن شاء الله كذا أجواء سعيدة جميلة تشهدها السلطنة في هذه الأيام المباركة، وأيضا ما ننسى كذلك الأدعية اللي ممكن الواحد يدعيها خلال هذه الأيام، وعسى يا رب أن دعواتكم تكون مستجابة وأن الأشياء اللي كنت أتمناها من فترة طويلة يعني أنها تتحقق، وأيضا أن الله يجبر بخاطرك لشيء أنت عايفة من فترة. دائما تأكد تماما أن يعني الدعوات يعني راح إن شاء الله تتحقق إذا كان لها خير طبعا بكل تأكيد، إذا ما كان لها خير ترى أعرف أن اللي في موضوع هذا شر، وأيضا راح يجي يوم الأيام وراح تقول فعلا كان خيرة أن الدعوة الفلانية ما تحققت وصار لي اللي أفضل من ذيك الدعوة. عموما مستمعينا نتمنى إن شاء الله يا رب أيامكم تكون أيام جميلة وأيام سعيدة وأيام مليانة بالبهجة وأيضا مليئة أكيد كل شيء تحبونه.

0: خليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير، صباح النور والسرور على قلوبكم جميع المستمعين. خلينا نقرأ رسائلكم قبل أن نناقش هذه المحطة. فرسالة من سليمان يقول: أيها المستمعين الأعزاء، تذكير طيب مبارك بالمبادرة وتفقد الأهل والأصدقاء والجيران وإدخال السرور عليهم من أعظم الأعمال الصالحة وأجلها. الدعم والمساعدة تفقد المتعففين وأصحاب الديون، وأيضا بادر بإعانتهم وسد حاجتهم سواء بالمال أو حتى بتوفير مستلزمات المعيشة، معيشة العيد. وتفقدوا الفقراء والأرامل والأيتام في هذه الأيام المباركة، تفقدوا المرضى، فمنهم من لم يعمل منذ مدة ومنهم من أثقلت مصاريف الحياة. كل شكر والتقدير والثناء أكيد لطاقم البرنامج، شكرا ويسعدكم الله. فعلا يعني رسالة جدا جميلة. أتوقع نحن اليوم يعني وصلنا لزمن ان كل واحد مكتفي بمنزله وما صار يعني يتفقد احوال البقيه، وبعدها ينصدم يعني بالاخبار اللي ممكن توصل لنا، والله فلان مثلا صار له كذا كذا، فلان مثلا ارتفع معاه الضغط لانه عليه ديون، ولا فلان ما اعرف شو. فعموما مستمعينا اتوقع يعني نحن اليوم لازم، وايضا هو واجب علينا كذلك، ان نتفقد أحبابنا، نعرف أخبارهم، نجلس معاهم، نشوف وش اللي يحتاجونه. اليوم أنا أساعدهم، بكرة هم يساعدوني، والدنيا ماشية. يعني الجميل في الموضوع أمانة جماعة الخير، يمكن يعني الأشياء اللي أنا تغيرت بالنسبة لي في نمط حياتي.

هناك يعني عندهم ترابط قوي جدا بين الجيرة. يعني شيء يمكن أنا اللي أول مرة جالسة أعيش، أنه يعني تخيلوا معاي إن فترة الصباح مثلا في أول يوم العيد الكل جاي يعني في بيت واحد، وكل واحد جاي بالصحن ماله من اللحوم، فيتقاسمونه على صحن واحد ويأكلونه. مشهد يعني وش أقول عنه، بس يعني فعلا فعلا يعني بعد من الأشياء الحلوة اللي موجودة معاهم إن كل واحد عارف ضف غيره. يعني عارف فلان إيش من الأمراض اللي يعاني منها، عارف فلان إيش الظروف اللي هو يعيشها، عارف فلان إيش اللي يسعده، عارف فلان إيش اللي عيبه، عارف فلان إيش اللي ضايقه، عارف فلان إيش اللي فرحه. يعني حلو حلو فعلا. يعني هذا الشعور إن الدنيا بعدها ما زالت بخير يعني، وهذا أجمل شيء إنه فعلا نحن اليوم لازم نسأل عن بعضنا البعض، نحن اليوم فعلا لازم نلتقي. ويعني فعلا يمكن هذه الأشياء يمكن لربما مش يعني اختفت في ولايتك، ولكن ليش ما نحييها نحن بروحنا يعني فئة الشباب. يعني مثلا بعض الولايات اللي أساسا مش موجودة معاهم مثلا إن يعني تجمع في بيت واحد وكل واحد يجيب الصحن ماله وناكل على صحن واحد، في عبارة قال يا أخي بس ما أتذكرها ما تحضرني، ولكن ليش ما نحن نحيي هذا الموضوع إذا كانت مش موجودة معنا أو قلة ما تواجدت معنا بالولاية. فهذا الموضوع يعني إحنا ما راح نعتمد والله على الكبار إنه خلاص كل واحد يعني اكتفى بنفسه وانتهى الموضوع، لكن لا، الموضوع أكبر من كذاك. يعني اليوم جالس أشوف إن فئة الشباب ما شاء الله عليهم جالسين يحيوا أشياء قديمة وجالسين يعني يعيدوا ذكرها مرة ثانية. فجميل فعلا هذا الشعور وهذا الـ يعني هذه المبادرة اللي ممكن تكون موجودة من فئة الشباب، واللي يسعد كبار السن كذلك.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
2: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جوبلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

برنامجكم صباح مستمعين ياتي برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. في هذه المحطة يوم أمس مر علي منشور في الإنستغرام، وقد خليني أناقشه معاكم ويعني ناخذ كذا نوع من الآراء المتبادل ما من بيننا. فالمنشور كان يتكلم عن يعني استغرابه، أحد الأشخاص كان مستغرب من يعني البعض اللي يعيد في خارج السلطنة. فمثلا وقت العيد مثلا يروح يسافر برا السلطنة، يسافر في تركيا، يسافر في أي كانت المنطقة اللي يسافر لها ويعيد هناك أول يوم ثاني يوم ثالث يوم. فهو مستغرب أن نحن من عاداتنا وتقاليدنا في السلطنة أن الأعياد أساساً يعني جوها يكون جو عائلي بحت، يعني مش فقط في إطار منزلك، يعني الوالد والوالد وإخوانك، لا الموضوع يتعدى هذا بكثير، فيصل إلى مثلاً أولاد خالتك، أولاد عمامتك، أولاد عمامك، ويكون في تجمع يعني لا صار ولا استوى للعائلة، ويكون في صورة جماعية تجمع العائلة كلها. فيقول يعني كيف الناس اللي تروح وتسافر للخارج واللي تترك هذه الأجواء اللي نحن أساساً يعني اعتدنا عليها وتوارثنا على هذه العادات والتقاليد اللي كيد تكون مختصة فينا، واللي أساساً نحن يدوبنا نتجمع مع العائلة إلا في فترات الأعياد. أنتوا إيش رأيكم؟ يعني أنا خاف أن نكون نحن يعني ظالمين يعني هذه الفئة من الأشخاص اللي يعني تسافر وتعيد في خارج السلطنة. يمكن أنت اللي تسمعنا حاليا من الأشخاص اللي ممكن تفضل أنك تعيد في الخارج، فشاركنا يا ترى لماذا تحس أنه لازم يعني لزوم أو لازم أنك أنت تعيد في الخارج؟ إيش هي ترى الأسباب اللي ممكن تلجأ أو تخلي الواحد فعلا أنه يعيد هناك؟ هل أنهم من يوم صغار يعني اعتادوا على كذا أنه والله وقت العيد شلوا أغراضهم راحوا هناك ذبيحتهم تكون في البلدان الأخرى أو لا؟ من جانب آخر كذا شاركونا عن تفاصيل أول يوم العيد معاكم. وعلى فكرة في يعني في ولايات لما أوقات العيد مش فقط راح يقتصر على أول يوم ثاني يوم العيد، ولكن يقتصر على 4 أيام. يعني تخيلوا معاي لأي مدى 4 أيام أنك أنت يعني تكون عندك الجاهزية تأكل اللحم أول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم، فالأيام كلها تكون عبارة عن لحوم يعني. فمن بعد اللحم عاد خلاص الواحد أول شيء يبدأ فيه المالح، من بعد المالح يبدأ فيه الأسماك، ومن بعد الأسماك عاد يرجع مرة ثانية لأكل اللحوم. لكن أهم شيء ما نكثر دونا كلام الليل يمحون النهار، ولكن أهم حاجة أن نحن اليوم ما نكثر من أكل اللحوم، لأنه فعلا يعني الشيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده. فخلينا نرجع لمحور الحديث في هذه المحطة مستمعينا، وأيضا يعني نسألكم هل يا ترى يعني تحسوا أنه في سبب مقنع أن الواحد يروح يعيد خارج السلطنة بعيد عن أهله وأحبابه؟ شاركونا على رقم التواصل 947-999-755.

المعقولة ربما تكون صحيحة أو تكون غير صحيحة، ولكن المرأة التي لا تطلب المال من زوجها غالبا ما تترك فاقدا للحماس وفقيرا، ويجب على المرأة أن تطلب المال من زوجها لتحفيزها على العمل بكل جدية أكبر. يعني كل ما طلبت منه مبالغ وكذا وصار أنه يصرف أكثر على البيت وعلى زوجته، فهذا يخلي الدافع أنه ما يتساهل مع شغله ويشتغل أكثر. عموما تعتقد المرأة التي لا تنمو مع زوجها بأنها قد تكون يعني غير محفزة لا في مسألة العمل، ولكن بعض الأحيان يشعر الرجل بأكبر قدر من التحفيز عندما يكون هنالك من يعتمد عليه. وهذه أكثر معلومة أنا قاعدة تمر علي بالفترة الأخيرة. عموما عندما تؤمن المرأة بقدرة زوجها على الإعالة والدعم والنمو، يمكن أن يوقظ ذلك شعور أعمق بالهدف بداخله، وغالبا ما يعمل الرجل بجد أكبر ويحلم بأحلام أكبر ويتجاوز كذلك الصعوبات عندما يعلم أن جهوده هي محل تقدير في المنزل. هذا لا يعني أن الحب هو متعلق بالمال فقط، ولكن هي عبارة عن الشراكة والتشجيع والطموح والبناء معا. في بعض الأحيان لا يتعلق طلب شيء من زوجك بالحاجب اللي يتعلق بجعله يشعر بالثقة والتقدير والإلهام ليصبح أفضل نسخة من نفسه. المرأة القوية دائما ما تلهم السلام، ورجل قوي يشعر بالإلهام للإنجاز، فمعا ممكن أنهم يبنوا يعني إمبراطورية خاصة فيهم. فلا تقلل أبدا من شأن قوة التقدير والدعم والطاقة في أي أمر من الأمور. يمكن اليوم يعني مع مسألة أن المرأة تكون مرأة عاملة، هذا اللي شوية يعني راح يعني يخلف بعض الموازين في المنزل، خصوصا ما بين الزوج والزوجة في المصاريف وغيره. فالمرأة اللي ما اعتادت أن أحد يصرف عليها، واللي تعودت أنها تخلص أمورها بالكامل بروحها وأنها تدفع كل شيء لنفسها، سواء كان أمور المنزل سواء كان أمورها هي، فخلاص يعني اعتادت أن راتبها وصرفها لها. وأيضا اللي اعتادت كذلك أنها تصرف على مثلا عائلتها على منزلها، واللي تروح تشتري مثلا أمور جدا كبيرة، فخلاص هذه المرأة يعني المرأة اندبندد وومن مثل ما نحن دائما نذكرها ونقولها في الحالات الواتساب، فالمرأة المعتمدة على نفسها. فلما خلاص يعني يبدأ ان يعني اول فترة زواجنا لا لازم مثلا هي تعتمد على زوجها، شوي راح يكون موضوع مستثقل غير معتاد عليه نهائيا ومخجل بعد لبعض النساء، انه والله انا كيف اطلب منه مثلا مبلغ معين، انا ما معتاد اساسا اطلب من احد مبلغ، او مثلا كيف اطلب منه يجيب شيء وانا اساسا متعوده اني اجيب هذاك بروحي. فشويه هذا الموضوع راح ياخذ وقت طويل لنوعا ما عند بعض النساء، ولكن في نهايه الامر يعني راح تعتاد انها هي تعتمد على زوجها. وايضا نفس الحال الزوج اللي يعني يمكن هي بالنسبه لها مساعده، ولكن هو بالنسبه له تقليل من شانه، إن مثلا والله هي اللي تجيب زادة البيت وهي اللي تجيب ما أعرف إيش، راح دورها بالكامل. فهني شوي راح يكون في يعني ميزان العائلة راح يختلف. وبعدين لما مثلا هي بتحتاجه وخلاص تعود إنه يعتمد عليها لما بغته وطلبت منه شيء، راح يرفض لأنه خلاص يعني أنت اللي تجيبينه، فشوي راح يخلق نوع من المشاكل. فعموما يا بنات يا حبيبات يا عزيزاتي، مش غلط نهائيا نحن اليوم نعتمد على غيرنا، ومسألة والله اني انا اندبندد وومن ما اعرف ايش كذا، يعني هذا شيء يعني انا بالنسبة لي من وجهة نظري الشخصية خلقها لنا مواقع التواصل الاجتماعي على اساس ان يعزز امكانية المرأة بشكل اكبر ويخليها خلاص يعني غير معتمدة على احد، رغم ان انا بالنسبة لي اشوف ان المرأة تعتمد على الرجل في أمور، والرجل كذلك يعتمد على المرأة في أمور أخرى، فكلاهما مكمل للآخر. فمسألة أن وضعك الواحد مكتفي بنفسه وذاته وانتهى الموضوع، أنا أحس أن الموضوع غير صحيح إطلاقا. فهذه مستمعين، أكيد ننتظر مشاركاتكم على رقم التواصل 94799975.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

هذا البرنامج مستمعينا يأتيكم برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. سعيد الهشامي رد على سؤال للناس اللي تعيد خارج الوطن، يقول باختياري يعني اللي سافر خصوصا لقضاء العيد هذا شخص زايداته فلوسه، وهم الذين بعيدين مثل العمل أو الدراسة أجبرتهم على أنهم يعيدوا خارج الوطن، هؤلاء عندهم عذر. هو عاد اللي عنده عمل ولا اللي عنده دراسة يعني هذي لا مرفع عنهم القلم، ولكن يعني مثل الأشخاص اللي يعني يروح يعايد يعني أو يعيد في خارج السلطنة، فأساسا يعني أحس لذة العيد مع صلاة العيد مع التكبيرات مع يعني الأطفال اللي يستلموا العيدية، فهذه المشاهد اللي فعلا يعني جميلة بالنسبة لي. عموما مستمعين أكيد رسائلكم على رقم التواصل 947-999-975. خلونا أيضا نتكلم عن التكنولوجيا، ويا ترى هل زادت من العزلة الاجتماعية؟ فالإجابة نعم، قللت اللقاءات الواقعية وجعلت التواصل سطحي، وأيضا من ناحية أخرى من جانب الآخر قربت الناس وسهلت التواصل من بينهم عن طريق التكنولوجيا، ولكن إلى حد ما فحسب طريقة استخدام الشخص للتكنولوجيا. يعني في ناس اللي تستخدم التكنولوجيا على أساس أنها تتواصل مع الأقارب، تأخذ علومهم أخبارهم والجديد معهم، في ناس لا يعني اللي يختبون في غرفهم على الإنستغرام على السناب شات على أي موقع من المواقع اللي فعلا يقبون من خلاله فترات جدا طويلة، وهذا اللي يبعدهم تماما كل البعد عن التواصل المباشر مع العائلة. أيضا عطار الموضوع يعني بالأمس كنا بعد نناقش هذه المسألة، أن هل في يوم من الأيام قررت أنك أنت تغلق بعض الحسابات معك سواء كان الانستغرام سناب شات التيك توك على سبيل المثال، فهل في يوم من الأيام قررت أنك أنت تغلق هذه البرامج فقط لأنك أنت حسيت نفسك تقضي وقت أطول من المعتاد، وصرت تحس نفسك أن لا التلفون بدأ يسرقك عن عالمك الحقيقي ودخلك في العالم الافتراضي؟ فإذا كانت الإجابة نعم، كم كانت المدة؟ وإذا كانت الإجابة لا، يا ترى ليش ما يعني خطيت هذه الخطوة للتجربة؟

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

0: مستمعين في محطتنا الأخيرة راح نتكلم وأيضا نسوي تحدي من بين بعضنا البعض لتجربة 21 يوما بلا تذمر في علم النفس السلوكي. الامتناع عن الشكوى والنقد المستمر والنميمة لمدة 21 يوم، هذه صعب النميمة عاد، ولكن يعني حلو الواحد فعلا يعني يخلق لنفسه بعض العادات الجيدة. فعموما ل 21 يوما يعتبر تدريب ذهني يساعد على زيادة الوعي بالكلمات وطريقة أيضا التفكير. فكل مرة تعود فيها للتذمر تبدأ من جديد، فأنت لا تفشل بل تتعلم ملاحظة نفسك بشكل أعمق. يعني كل ما مثلا سويت تحدي يوم يومين مش الموضوع أوكي، لكن مثلا اليوم الثالث بدأت تتذمر، هنا بتبدأ تلاحظ نفسك وترجع مرة ثانية من أول وجديد. هو تمرين بسيط ظاهريا ولكنه يغير تدريجيا طريقة تفاعلك مع الحياة ومع الناس. فإيش رأيكم يا جماعة الخير نبدأ شوي نسوي بعض التحديات التي تكون إيجابية؟ ف 21 يوم بدون نميمة، بدون نقد، بدون أي حتى شكوى، فهل يا ترى راح تقدر أنك أنت تظل كل هذه الأيام بدون شكوى بدون نميمة، خاصة النميمة في تجمعات، خصوصا التجمعات النسائية اللي تذم غيرها؟ على فكرة يعني أنا لله الحمد يعني معي صديقة، هذه صديقة يا جماعة الخير من اللي مستحيل يعني مستحيل ترضى أنك أنت تحش عن أحد قدامها، مستحيل ما يعجبها نهائيا. فتقول يعني جلستي أنا وأنت عبارة عن نناقش مثلا بعض الجوانب عن بعضنا البعض، كيف نطورها، كيف ما أعرف شو، ولكن بعيدا كل البعد عن الكلام عن فلانة وعلانة. فجميل فعلا لما تربط نفسك بمثل هذه يعني هذه التجمعات اللي هي تكون فعلا تجمعات أخلاقية، يعني بعيدا عن والله إذا فلانة وش سوت، فلانة وش حطت، فلانة وش قالت، فلانة وش فهذا كله يعني في النهاية راح يعني راح يغيرك من الداخل. ليش؟ لأن أساسا في البداية عقلك الباطني راح يأخذ فكرة عن ذاك الشخص، مستحيل راح يغير ذيك الفكرة عن ذاك الشخص. فعموما مستمعينا جميل الواحد فعلا أنه يحاول قدر ما يقدر أنه يبعد نفسه عن مثل هذه الأجواء اللي تكون كلها مليانة نميمة وغيرها.
1: شباب أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لن تبي داركم وانتو هلها، حياكم بين أهلكم.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: شايف الحياة من فوق امتدى كله
0: قرار. وصلنا وياكم مستمعينا إلى آخر لحظات برنامجنا لهذا اليوم، كل ما نتمنى فعلا أنكم تكونون سعيدين وخفيفين القلب، وأيضا أيامكم تمر بكل يسر بإذن الله تعالى. في هذه الأيام المباركة مستمعينا ارفع يدك للسماء وادعي بدعاء اللي يكون معلق في قلبك، وعسى يا رب أن تكون استجابة هذا الدعاء في القريب العاجل. إذا ما استجاب وصار في نوع من التأخير فعلم من الموضوع خيرة. أيضا ما ننسى خلال هذه الأيام وأيضا في فترة العيد أن يكون وقتنا بالكامل مع العائلة، صلة الأرحام يا جماعة الخير من الأشياء الفعل المهم اللي الواحد لازم أن يعني يعتمدها في المناسبات، وكان الأعياد أو حتى غير الأعياد. إذن نلقاكم إن شاء الله مستمعينا بعد العيد بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من البرنامج ناخذ فيها علومكم وأخباركم. وختاما تقبلوا تحياتي، ناخذكم شمس يابية في تقديم وإعداد البرنامج من الكواليس، كان معكم عاهد الزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا اعلمكم تركني ليه لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعفه.
1: عيش حياتك.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة أف أم، عيش حياتك.
1: حياتك. وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، مساكم الله بالخير في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. جهاز الاستثمار العماني يحقق من عملية التخارج الجزئي من استثماره في شركة كروسو الأمريكية المتخصصة في البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي عائدا داخليا سنويا بلغ 68% إلى جانب عائد ب 10.3 ضعف رأس المال المستثمر. وسلطنة عمان تشارك في أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للهيدروجين والمعرض المصاحب لها التي استضافتها مدينة روتردام بمملكة هولندا بمشاركة واسعة من الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية المعنية بقطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تستعرض في لقاء إعلامي أبرز منجزاتها ومؤشرات الأداء المحققة خلال عام 2025 وخططها وتوجهاتها المستقبلية. معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق حزمة من البرامج والفعاليات النوعية الهادفة إلى اكتشاف المواهب الشبابية وصقلها وبناء قدراتها وتهيئة البيئة الممكنة لنموها وتطورها. نجاح جراحة متقدمة بالمنظار لاستئصال ورم سرطاني معقد بمستشفى النهضة. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله نبدأ موضوع حلقة اليوم في البعد الخامس الذي يأتيكم عبر ترددات الشبيبة 97.5 مسقط والباطنة وهناك في ظفار 98.5. وأيضا مرحبين بكل متابعين على منصة إكس ومنصة اليوتيوب، فأهلا وسهلا بالجميع من الآن إلى الساعة الرابعة عصراً.

0: اهلا وسهلا بالجميع في هذه المتابعه اليوميه من البعد الخامس لياتيكم عبر منصه الشبيبه في تردداتها 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في محافظة ظفار 98.5. احنا معكم ايضا من خلال فتح قنوات التواصل، هاتف المباشر لهذا البرنامج 24990000، هذا بالنسبة الى الاتصال المباشر، واللي حاب انه يشاركنا كذلك بالواتساب هناك ايضا خاصية الرسائل الصوتية نقراها بشكل مباشر او نسمعها ونقرأ أيضا ونتابع الرسائل وصدى أيضا أفكاركم من خلال هذا الحوار اليومي المفتوح ساعة الظهيرة. احنا على مدى ساعتين نحاول خلال هذا المشوار، مشوار ما بعد الدوام، إن نواكب أبرز الأحداث المحلية ونناقش ونسولف عن كثير من الأحداث، البرامج، الفعاليات، المناشط اللي حدثت أو ربما سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بمشيئة الله. ونرحب بالجميع وأنا نأمل ونتطلع إلى هذه المشاركة في قادم الوقت في البعد الخامس. اليوم أيضا راح نخصص كذا جانب من اللقاء والحديث حول كذا حدث قادم بمشيئة الله، ولكن عندما أيضا نتحدث عن عمان إلى العالم، ما وراء تدشين المعرض العماني الروسي الدولي، هناك أيضا ستكون يعني فيها كشف عن كواليس الشراكة العمانية الروسية وفرص الاستثمار والتحولات الاقتصادية القادمة بمشيئة الله. مستمعين الأكارم، في يعني وقت دول فيه تعيد رسم خرائط الاقتصاد وتعيد أيضا التحالفات العالمية، رسالة عنوانها الاستثمار، الشراكة والانفتاح الدولي. تأتي سلطنة عمان طبعا لتطلق هذه الرسالة من مسقط إلى العالم وتقول فعلا هنا الاستثمار، هنا تبدأ الشراكات، هنا الانفتاح الدولي. المعرض العماني الروسي الدولي يعني هو ليس فقط مجرد حفل تدشين لهوية خاصة بهذا المعرض، وإنما هو إعلان عن مشروع اقتصادي، مشروع دبلوماسي طويل المدى. هذا المشروع يجمع بين الشرق وبين الخليج وبين الأسواق العالمية باعتبار سلطنة عمان هي بوابة العالم. في هذه الحلقة الخاصة من الشبيبة وهي الراعي الإعلامي والحصري، نذهب إلى ما وراء هذا الحدث، إلى كواليس الفكرة، حجم الرهان، الفرص الاستثمارية، التحالفات الاقتصادية التي بدأت تتشكل بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية. كيف يتحول، يبقى السؤال الأكيد اللي يدور في بال المستمع وكثير من المهتمين بهذا الجانب، كيف يتحول المعرض العماني الروسي الدولي في فعالية من فعالية اقتصادية إلى أن يصبح هذا المعرض كمنصة استراتيجية تعيد رسم العلاقات الاستثمارية بين عمان وروسيا والمنطقة ككل. نرحب بضيفة هنا في الأستوديو، أصايل الجابري، وهي رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض العماني الروسي الدولي. يا هلا وسهلا فيك.
1: حياك الله، كيف الحال؟
0: بخير وكل عام بخير مقدما في هذه الأيام المباركة من ذي الحجة.
1: الحمد لله.
0: الله يسلمك. يعني خلينا شوي نحكي قبل ما ندخل في تفاصيل المعرض وتفاصيل قادمة وشهر نوفمبر وما يحمله هذا الشهر إن شاء الله من أيام قد تعيد وتفتح أيضا آفاق في جوانب اقتصادية وطنية اجتماعية. إيش اللي يخلي اليوم توقيت إطلاق المعرض مهم، سواء كان مهم في جانب اقتصادي أو من جانب سياسي، من رأيك أصايل؟
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافة وعلى دعمكم منذ البداية في مشوارنا في تدشين الهوية والمشوار اللي راح نستمر فيه إلى انطلاق هذا المعرض. سؤالك إن ليش يعتبر الوقت مهم جدا، كون هو صراحة هذا المشروع أصلا أخذ منا سنة ونصف، وهذا المشروع بدأ تزامنا مع زيارات صاحب الجلالة الله يحفظه إلى بيلاروسيا وإلى روسيا والتبادل الثقافي وخطابه في روسيا عن العقد الكبير، الأربع عقود من العلاقات العمانية الروسية. كان لابد أن يكون عندنا منصة ثقافية ومنصة استثمارية في هذا الوقت اللي تتوج فيه هذه العلاقات، ومن هنا جاءت فكرة المعرض ومن هنا جاءت فكرة الانطلاقة في هذا المعرض.
0: حلو، خلينا شوي كذا يعني نعرف الحدث اللي صار يوم الخميس، الفعالية، المشاركين فيها، قبل ما ننتقل إلى جوانب أخرى تتصل بالمعرض القادم.
1: صحيح، هو لأول مرة يكون في تدشين لهوية للمعرض، وكان هذا الشيء جدا مهم، لأن نحن نريد الهوية يعني ترتبط بعمان وترتبط في أذهان المشاركين.
0: نعم.
1: اللي صار يوم الخميس كان برعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد، وأيضا بتواجد السفير الروسي الداعم الأكبر لهذا المشروع.
0: نعم.
1: وبرعايتكم مجموعة مسقط للإعلام، وبرعاية شركة تثمير العقارية. نعم. هي الراعي الرئيسي. كان هناك إطلاق لهوية هذا المعرض، كون ان احنا اعلننا مباشرة بدء الحملة التسويقية لهذا المعرض، وبداية المسارات الاربعة اللي ذكرناها في هذا المعرض في حفلة التدشين.
0: جميل، احنا نطلع فاصل بسيط وبعدها ان شاء الله راجعين مع ضيفتنا في هذا الاستوديو.

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من 2 وحتى 4 مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذا اللقاء من البعد الخامس. احنا كذا نحاول نسلط الضوء من خلال هذه المساحة وهذه المنصة حول المعرض العماني الروسي اللي تم تدشين الهوية الخاصة لهذا المعرض يوم الخميس بتاريخ 21 مايو. وإحنا كذا نتطلع بأن يخلق كثير من الفرص سواء كانت تتعلق بجوانب استثمارية، بجوانب تجارية، بأيضا العلاقات كيف يمكن أن تصبح في قادم الوقت من خلال التبادل التجاري وحجم هذا التبادل بمشيئة الله. أعود إلى ضيفتي في الأستوديو أصايل الجابري، وهي رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض العماني الروسي الدولي. حيا شاء الله أصايل.
1: يا هلا وسهلا
0: فيك. شعار عمان إلى العالم هو شعار، يعني الواحد بيفكر هل هو شعار مجرد شعار إعلامي للمعرض أم أن هناك أيضا جوانب ترتبط بهذا الشعار تتعلق بمشروع اقتصادي متكامل في قادم الوقت؟
1: شعار بن عمان إلى العالم، شعار بن عمان إلى العالم فكرة جاءت من هدف رئيسي لهذا المعرض، والهدف إن نحن نخلي عمان هي موطئ قدم للشركات سواء كانت الروسية أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية الشقيقة أو الدول الأفريقية، يكون لها موطئ قدم هنا في عمان، ومن عمان تنطلق إلى العالم عبر موانئنا، عبر الممرات البرية. مثل ما كل يعرف إن نحن الحمد لله موقعنا الاستراتيجي مميز جدا ومساعدنا جدا إن نحن نكون نقطة التقاء الشرق، مثل ما ذكرت في البداية، الشرق بالدول الأفريقية وأيضا بالغرب.
0: زين، جميل. يعني عملية صعبة تكون معقدة أنك تقدم البرنامج وفي نفس الوقت تخرج، وطول الفترة أنت بعيد عن جانب الإخراج، اليوم هي في الجانب الإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري، فعاد تحملونا خذينا منكم وقت أحيانا في طرح الأسئلة. طيب أصايل، مرة أخرى، هذا المعرض اللي راح يتم إن شاء الله عن الإعلان عن تفاصيله بشكل يعني أكثر، ويتم أيضا تدشينه بشكل رسمي بمشاركة واسعة، لكن إيش اللي راح يميز هذا المعرض عن بقية المعارض التقليدية المشابهة لهذا المعرض؟
1: في البداية أنا أحب أوضح أن هذا المعرض هو ليس معرض بالمعنى التقليدي للمعارض، أن الشركات تجي وتعرض منتجاتها وخدماتها وغيرها، ولكن هذا المعرض أصلا يمر بمسارات معينة. بدأنا حاليا في تدشين الهوية اللي صار يوم الخميس، في نهاية شهر 6 راح نبدأ اللي هي أوفرو جيرني اللي هي اللقاءات الدولية، راح يكون في زيارات للدول المستهدفة مع بعض الشركات العمانية.
0: نعم.
1: بعدها راح يكون في لقاءات بالمستثمرين بشكل مباشر. وفي قبل المعرض مباشرة راح يتم إطلاق منصة، هذه المنصة يعرض فيها المشاريع المميزة ما بين الطرفين، ما بين عمان وروسيا والدول المشاركة. المرحلة الأخيرة هي المعرض.
0: نعم.
1: فالمعرض هو عبارة عن فرص استثمارية، عرض فرص استثمارية أكثر من كون عرض منتجات أو خدمات أو ما شابه.
0: نعم، جميل جميل. طيب يعني رؤية عمان 2040، وأكيد هناك في مستهدفات كثيرة في هذه الرؤية، كيف يمكن هذا المعرض أن أيضا يخدم مستهدفات رؤية عمان 2040؟

0: في هذا المجال أو المجال الاقتصادي أو غيره، الجميع يفكر في رؤية عمان 2040، لأن هي لازم تكون مواكبة لهذه الرؤية أو متوائمة مع هذه الرؤية. فاللي إحنا سوينا لما اشتغلنا على هذا المعرض كان في شيء اسمه ماركت ريسيرش، اللي هو إن إحنا بحثنا السوق، السوق العماني والسوق الروسي في البداية، بعدها توجهنا للأسواق الأفريقية والأسواق الخليجية، فاكتشفنا أن قطاعات الثلاثة الأساسية واللي فيها نمو متزايد وفيها فرص استثمارية كبيرة هي قطاع السياحة، قطاع الأمن الغذائي والتقنيات المتعلقة بالزراعة، وهذا شيء كان يعني بالنسبة للروس كان جدا مهم، وأيضا بالنسبة لعمان، وقطاع الصناعة والطاقة والتعليم. في قطاع دخل كذا فجأة، احنا تفاجأنا فيه صراحة، تفاجأنا بالطلب الكبير عليه، اللي هو قطاع العقار والتخطيط العمراني. يعني كان في طلب كبير على هذا القطاع، وخاصة يعني في الفترة الأخيرة تزايد هذا الطلب، وكثير سعادة السفير الروسي شدد على هذا الموضوع ان هذا القطاع لابد ان يكون متواجد في المعرض. يعني
1: وكيف ممكن يستفيدوا المستثمرين من هذا القطاع، خاصة تتكلم عن الروس
0: المستثمرين الروس؟
1: اي نعم
0: تمام. المستثمرين الروس بشكل عام حاليا يبحثوا عن موطئ قدم في الشرق الأوسط بشكل عام. أنا ما أريد أقول أن السوق الروسي هو يعني السوق الروسي هو سوق ناشئ، لأن هذا وصف غير دقيق. السوق الروسي سوق منتج بشكل رهيب جدا، والمتعمق فيه يفهم هذا الشيء، ولكن هو السوق بدأ ينفتح على العالم. فكنا نريد نستغل أو نقتنص هذه الفرصة أن يكون انفتاحه في البداية يكون في عمان. فالمستثمرين الروس كل القطاعات اللي أنا ذكرتها سابقا في خلال اللقاء مهتمين جدا، وعندهم أفكار في هذه القطاعات، وأيضا عندهم استعداد تام للاستثمار في هذه القطاعات متى ما توفرت البيئة الملائمة. طبعا
1: بالتحديد أنا أقصد، كنت أيضا أريد، أنت أخذتيني إلى إجابة جميلة، ولكن أيضا المجال اللي قلتي لي أضفته قطاع العقار.
0: العقار
1: أي نعم. كيف ممكن هنا يكون حجم الفائدة؟
0: صراحة حجم الفائدة كبير جدا، يعني تقريبا
1: من المستفيد لكن هنا الأكثر
0: الشركات العمانية في البداية. الشركات العمانية هي الوحيدة اللي راح تكون في قطاع العقار.
1: نعم.
0: الشركات العمانية، لأن نحن أولاً مثل ما ذكرت أن المستثمرين الروس حابين أنهم يكون لهم موطئ قدم في عمان.
1: نعم.
0: والشيء الثاني أن الشركات العمانية أثبتت جدارتها وجودة المشاريع الرهيبة اللي صارت، وأتوقع اللي حضر المؤتمر العقاري والمعرض العقاري شاف كيف الشركات هذه أبدعت في المشاريع. فحتى كون تثمين راعي رسمي لهذا لحفل التدشين ترى ما جاء عبث، يعني لأنه مثل ما ذكرت هذا القطاع جدا مهم، فكان لابد أن يكون عندنا شريك أو راعي رسمي في مجال العقار.
1: جميل. تتوقعوا حجم المشاركة كيف؟
0: احنا نتوقع حاليا، هو ما نتوقع، هو حاليا يعني ما شاء الله الارقام بدأت توضح، تقريبا عدد المشاركين راح يكون 300 مشارك.
1: جميل.
0: 300 مشارك
1: ما شاء الله،
0: من جهات حكومية،
1: هي
0: شركات خاصة، في ايضا في يعني رجال اعمال عندهم افكار معينة راح تعرض ان شاء الله في المعرض.
1: يعني الآن بدأتوا مثلا تستقبلوا المشاركات؟
0: أي صراحة احنا مبادئين من قبل حفل التدشين. أوه. يعني أوه. في جميل. خلاص يعني في مشاركات خلاص، ولكن أيوة الحين رسميا نعلن ان احنا بدأنا استقبال المشاركات سواء في عمان، روسيا، دول العربية الشقيقة، ودول أفريقية، ودول الخليج أكيد.
1: جميل. الله يوفقكم رب العالمين. طيب هذا بالنسبة إلى حجم المشاركة المتوقعة، وأعطيتنا مؤشرات وبيانات حول الحجم أيضا لاستقبال طلبات المشاركة، لكن هل المعرض اليوم يستهدف روسيا فقط أم الخليج وإفريقيا وآسيا مجتمعة وربما أبعد من هذه المناطق؟
0: احنا في المرحلة الأولى خلنا نقول للمعرض هذا، فحاليا احنا مركزين على عمان، روسيا، دول الخليج، والدول الأفريقية. وكثير جاءتنا تساؤلات ايش معنى الدول الخليج الأفريقية؟
1: نعم.
0: اللي حابين نذكره ان الدول الأفريقية السوق يعتبر

0: عشاء وسوق واعد. وأكيد الكل سمع بالاستثمار الأخير اللي صار ما بيننا نحن وبوتسوانا في أفريقيا. فأيضا في اهتمام مشترك ما بين عمان وما بين روسيا، ما بين أيوة، في أن يكون في استثمارات في أفريقيا. ولا تنسى موضوع العلاقات الدبلوماسية المميزة اللي عمان تملكها مع الدول الأفريقية.
1: نعم.
0: في الأخير أنت كمستثمر تبحث عن جهة موثوقة. أن أنت اليوم لما تقول أنا شركتي موجودة في عمان، عكس لما تقول في أي منطقة ثانية. يعني هذا الشيء استشفيته لما كنا نجلس مع الرجال الأعمال المستثمرين الروس.
1: نعم.
0: أن هم جدا تهمهم هذه النقطة، أن موقع شركتي تكون موجود في عمان، وأني أنا أطلع يعني أنتج من عمان أو أطلع من عمان إلى الدول هذه.
1: جميل، ممتاز. طيب إيش القطاعات اللي تراهنوا عليها أكثر شيء؟ ذكرت أنت بعض الجوانب، لكن اللي كثير تحسي أنه محتاجين أنكم تبرزوها؟
0: في البداية قطاع العقار أكيد، الطاقة والتعدين وخصوصا الطاقة المتجددة، وهي أصلا توجه حكومي.
1: نعم.
0: معلون يعني معلن عنه يعني. والقطاع الثالث هو يعني خلنا نقول شوي غريب، هو مش غريب ولكن الأمن الغذائي والتقنيات الزراعية. هذا القطاع فيه فرص استثمارية خصوصا من عمان إلى روسيا، يعني مش العكس. ممكن العكس فيه عقبات شوية، ولكن من عمان إلى روسيا هذا القطاع فيه فرص واعدة. لما كنا نبحث يعني صدمنا. يعني أعطيك مثال، مثلا هل تعتقد أن دولة مثل روسيا ممكن أن يكون عندها نسبة استهلاك في التمر مثلا؟ هذا الشيء إحنا كعرب ممكن نستغربه.
1: نعم.
0: أكونهم دول غير منتجة للتمر، يعني ممكن يخلي في بالك أنه أساسا ما متوفر عندهم فهم ما يعرفوا، أو مثلا ما منتشر بهذا بنسبة كبيرة، ولكن اكتشفنا
1: نعم
0: انه في استهلاك للتمر.
1: صحيح.
0: وطلب. وحسب كذا بحث بسيط، اتمنى تكون معلوماتي صحيحه، انه في دوله واحده فقط هي حاليا تصدر بشكل رسمي الى روسيا التمر، الى روسيا. يعني هذا بس جانب واحد. ايضا التقنيات الزراعيه الروسيه مميزه جدا جدا جدا، فكثير هذا القطاع واعد في عمان، واساسا دائما الحكومه تشجع عليه.
1: نعم.
0: فهذا القطاع، هاي ثلاث قطاعات هي اللي انا راهن عليها. جميل. او كلنا نحن كفريق نراهن عليها.
1: اول شيء اوجه لك تحيه، واوجه لكل الزملاء اللي كانوا مشاركين في تدشين الهويه الخاصه بالمعرض العماني الروسي الدولي، وأخص هنا أيضا بالتحية إلى سعادة السفير الروسي، سفير روسيا الاتحادية لدى سلطنة عمان، اللي هو الدكتور أوليج إليفين، اللي احنا حاولنا حقيقة أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة، ولكن ربما لظروف خاصة، ووعدنا إن شاء الله يكون قادم الوقت في إحدى الحلقات القادمة من البعد الخامس، اللي كان أعتقد داعم ومتابع ومشارك معكم في هذا المعرض.
0: صحيح. السفير الروسي، سعادة السفير الروسي كان أول داعم لهذه الفكرة.
1: نعم.
0: وأذكر لقائي فيه كأنه صار أمس، يعني هذا اللقاء كان السنة الماضية لما عرضت عليه الفكرة أنه ليش إحنا ما نسوي كذا وكذا وكذا وفي علاقات وكذا، فهو يعني كان داعم بشكل كبير
1: ومرحب أيضا
0: بالفكرة، وهو مهتم بأدق تفاصيل هذه الفكرة. يعني حفل التدشين اللي الكل شاهده والكل أثنى عليه كان هو يعني حاضر
1: متابع قبلها بساعات.
0: أيوة. بساعات هو كان متواجد، وأيضا المراحل القادمة هو يعني متابع ومشرف عليها بشكل مباشر.
1: واللي يميز شيء أنه هو أيضا متحدث ومتقن للغة العربية.
0: صحيح. هذه كانت صدمة للجميع أتوقع. كيف أنه هو، على فكرة مش فقط سعادة السفير، الطاقم الدبلوماسي المتواجد في السفارة أيضا يتكلمون اللغة العربية بشكل يعني
1: جيد جدا.
0: أيوة جدا، ولهجات يعني هم ما يتكلموا العربية العادية، هو ممكن يكلمك عماني، ممكن يكلمك سعودي
1: أو مصري
0: بعض الأحيان.
1: جميل. طيب أختي أصايل، إذا جينا نتحدث عن يعني ماذا تقولين اليوم أو تقولوا من خلال هذا المعرض المستثمرين الدوليين الراغبين بالدخول إلى السوق العماني؟ نحن نتحدث بشكل عام.
0: ممكن يعني نحن من خلال يعني من خلال نقاشاتنا مع رجال الأعمال بشكل عام في فكرة عن عمان إن هو سوق صغير حجما، ولكن اللي إحنا جالسين نوصله إن نحن أنت ما تفكر اليوم بالسوق العماني فقط كسوق، أنت تعرف إن أنت متواجد في عمان فأنت تستهدف أكثر من دول من خلال عمان، فحجم السوق اللي أنت راح تستهدفه كبير جدا. وأيضا بالنسبة للمستثمرين العمانيين اللي عندهم تخوف من الاستثمار في روسيا، كون دائما جينا تعليق إن حاجز اللغة، بس أحب أخبركم إن الروس بدوا يتعلموا اللغة العربية بشكل كبير، وأساسا نصف اللي كانوا حاضرين في الحفل التدشين يتكلمون اللغة العربية بشكل مميز.
1: ولو لاحظ إنه الفترة الأخيرة كانت حركة سياحية غير طبيعية، العمانيين بدوا يهبوا هبة إلى روسيا ويتعرفوا أكثر على الثقافة، ويشجعوا أيضا إنه الناس تأخذ كذا تجارب.
0: بالضبط، ونفس ما ذكرت أنا ما أريد أقول أن سوق روسيا هو سوق ناشئ، هو ليس السوق ناشئ، بالعكس هو سوق متمكن وسوق قوي وسوق منتج، ولكن الحين بدأ ينفتح.
1: أيوة،
0: فهنا الفرصة، هنا فرصتك أنت كمستثمر بشكل عام أنك أنت تكون متواجد في هذا. يعني ريادة الأعمال بشكل عام عبارة عن إيش؟ هي اختناص للفرص، يعني أنت تعرف تستشف هذه الفرص. يعني بس أنا خبرتك بس فقط عن التمر، وقس على ذلك يعني كثير منتجات وكثير فرص في كثير مجالات، الطاقة، التعدين، ممكن نستفيد من التقنيات الروسية، ممكن إحنا أصلا عندنا منتجات إلى الآن ما ظهرت يمكن للجهة روسيا والدول المجاورة. وعلى فكرة يعني أثناء حفل التدشين كان حاضر سفير كازاخستان، وكان حاب جدا يقول إحنا بس فتحنا في السياحة بين عمان وكازاخستان، ليش ما نشتغل في الأشياء الثانية؟ قلنا اصبر شوية المرحلة القادمة إن شاء الله
1: بمشيئة الله. جميل، يعني حددتوا الآن تقريبا شكل وتاريخ المعرض؟ وين بالتاريخ المحدد إلى الآن؟ ما زالت الرؤية بعض الشيء غير واضح إلى أن يتم إنهاء بعض الإجراءات اللي تتيح لكم الإعلام بشكل رسمي؟
0: خلاص الحمد لله كل الإجراءات كانت منتهية قبل حفل التدشين.
1: نعم،
0: وعلشان كذا سوينا حفل التدشين في هذه الفترة. راح يكون في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض أكيد.
1: نعم،
0: تاريخ 16 و17 18 نوفمبر.
1: جميل،
0: واختيار نوفمبر أيضا ما جاء عبث، وكلنا نعرف
1: أكيد
0: قيمة نوفمبر بالنسبة صحيح للعمانيين.
1: صحيح، قيمة الوطنية لهذا اليوم،
0: وأيضا عشان يكون الجو لطيف.
1: حلو
0: لطيف للروس.
1: نتوقع أن يشهد هذا المعرض اتفاقات وشراكات خلال فترة المعرض من الجانبين؟
0: أكيد إن شاء الله، ليس فقط من جانبين، ممكن يكون في شراكات ما بين عمان وروسيا ودول أفريقية، ممكن يكون ما بين روسيا ودول أفريقية بشكل مباشر، ممكن يكون بين عمان ودول أفريقية بشكل مباشر، ففي شراكات متنوعة. هو الهدف أن يكون ملتقى للجميع، جميع الدول، والكل يستفيد، مش فقط في عمان، الكل يستفيد.
1: جميل. يعني الآن إذا جينا نتحدث أختي أصايل حول سلطنة عمان، إذا جينا شوية نرفع الكاميرا إلى الأعلى ونشوف الخارطة وموقع سلطنة عمان كمركز لسلاسل الإمداد والاستثمار الدولي، كيف ممكن نقرأ هذا الشيء ونرى؟
0: الحمد لله الفترة الأخيرة أثبتت عمان أن نحن موقعنا حرفيا مميز، وهذا الشيء يعني هذا التعليق بالذات يعني ذكر أحد الروس اللي التقينا فيه، كان دائما يقول إن عمان موقعها مميز ولكن ما كنا نعرف هذا الشيء.
1: نعم،
0: وأيضا الموانئ الثلاثة المهمة والكبيرة في عمان، ميناء الدقم، ميناء الصحار، ميناء صلالة، هذه الموانئ الثلاثة المهمة جدا واللي يعني تفيد المنتجات او الاشياء او المصانع اللي راح تنتج والاشياء في وسلاسل الامداد اكيد. فهذا شيء يعني واضح للجميع.
1: جميل. يعني قبل ان تقيموا هذا المعرض الاخير او عفوا الحفل الاخير لتدشين الهويه، خاصه نقدر نقول الهويه البصريه للمعرض القادم العماني الروسي الدولي، إيش كنت تبحثي عنه في بداية الأمر عندما كان الموضوع يتعلق بين سلطنة عمان وبين روسيا وربما أيضا كمنطقة يعني الاستفادة لوجستيا من السلطنة إلى أفريقيا إلى بعض الدول والمنطقة والخليج؟ إيش اللي أول شيء بدأتي تبحثي عن تفاصيل الفكرة بحيث أنه هل يمكن أن تنجح الفكرة وهل يمكن أن ينجح المعرض؟ إيش اللي خطر في بالك من الوهلة الأولى عندما فكرتي بهذا المعرض؟
0: خطر في بالي خطاب صاحب الجلالة في روسيا صراحة، يعني هو الخطاب أعطاني، قد تكون الفكرة موجودة بس ما بهذا الشكل وما بهذا الحجم، ولكن خطاب جلالته أعطاني إلهام إن كيف ممكن تكون البداية، وأيضا الاتفاقيات اللي وقعت، وذكر سعادة السفير في حفل التدشين إنه في جلسة حوارية راح تكون دبلوماسية في نوفمبر أيضا، فكل هذه المؤشرات خلتني أتشجع أكثر إن أنا أمشي في هذه الفكرة. كان هدفي الأساسي إن أعرف بعمان إن هي حرفياً منصة استثمارية واعدة ومهيئة أساساً للاستثمار، مش واعدة فقط، هي مهيئة للاستثمار بجميع يعني بجميع البنية التحتية اللي يحتاجها أي مستثمر، سواء من ناحية القوانين، من ناحية الخدمات اللوجستية، سلاسل الإمداد، الموقع، الاستقرار، وهذا أهم شيء،
1: الأمن
0: والأمان، إن في رؤية اقتصادية طموحة واعدة أساساً في البلد نفسها
1: والتسهيلات والإجراءات اللي ممكن
0: بالضبط
1: تقدم.
0: بالضبط، فكل هذه الأشياء يعني احنا موجودة بس فقط ان احنا نعرف عليها. الحلول يعني ذكر الجدير بالذكر ان اول ما ذكرنا وطرحنا هذه الفكرة على شركة روسية، في كان في اساسا محاولات من الروس ان هم يعملوا هذا المعرض.
1: نعم
0: سابقا،
1: ولكن
0: يعني ما اعرف صراحة ايش الاشكالية كانت، ولكن لما توجهنا للسفير كان الوضع مختلف، لأن السفير كانت الفكرة موجودة
1: نعم بس
0: ولكن
1: ما في تنفيذ
0: كيف الإطار.
1: نعم.
0: أيوه نعم. وما في تنفيذ، فهو اللي يعني جميل. هو حتى اللي ساعدنا في تحديد القطع، يعني احنا كنا محددين قطاعات معينة حسب البحث اللي سويناه، هو ساعدنا في إضافة بعض القطاعات.
1: جميل. احنا أيضا راح ناخذ كذا أكثر من جانب عبر الاتصالات اللي كانوا لكم أيضا شركاء حقيقيين، وكونك أنت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض العماني الروسي الدولي، حبينا كذا نسمع أكثر من صوت ونطلع لكن فاصل بسيط، وبعدها إن شاء الله راجعين لكم في البعد الخامس. أتمنى تثبتوا على ترددات الشبيبة 97.5 في صلالة في مسقط والباطن، وصلالة هناك 98.5. بعد الفاصل الإعلاني راجعين لكم.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس. هذا اللقاء اليومي من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وإحنا في بداية الأسبوع راح نستمر معكم إن شاء الله اليوم وحلقة الغد، وبعدها إن شاء الله كذا يعني ناخذ أيضا فسحة وأجازة إلى ما بعد إن شاء الله عيد الأضحى المبارك. وكل سنة وانتم بخير وعفو وعافية، وكل سنة إن شاء الله وانتم إلى الله أقرب وللجنة أسبق يا رب العالمين. تقبل الله إن شاء الله طاعتكم. وأعود إلى الاستوديو للحديث حول المعرض العماني الروسي الدولي اللي راح يتم تنفيذه في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة 16 و17 و18 نوفمبر، مثل ما تفضلت ضيفتي أصايل الجابري، هي رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض، ولكن تحدثنا في تفاصيل. وخلونا نستمع أيضا إلى أيمن الحسني، وهو الرئيس التنفيذي لقطاع الصناعة بالمعرض العماني الروسي الدولي. مساك الله بالخير، يا هلا وسهلا فيك، وكل عام تب ألف خير أخي أيمن.
1: استضافة وكل عام أنتم بخير، يا الله يعطيكم الصحة والعافية، هلا وسهلا.
0: أبرك الساعات، طمني عليك.
1: الحمد لله، اللهم لك الحمد، أموركم طيبة إن شاء الله.
0: الحمد لله، إحنا في أحسن حال بسمع هذا الصوت. عندما نتحدث أخي أيمن عن الصناعة ونتحدث عن الاقتصاد اليوم الجديد، ويعني نسأل السؤال وبديه، هذا الطرح يكون: لماذا تعد اليوم الصناعة مفتاح الاقتصاد العالمي؟
1: والله شوف، بالنسبة للصناعة يعني هي واحدة من أهم القطاعات الرافدة لأي اقتصاد وطني، مهمة جدا، ما نستطيع أن نعيش من غير صناعة. هناك صناعات كثيرة، هناك قطاعات كثيرة تأتي وممكن تمرض لكنها لا تموت، أما قطاع الصناعة لا، كل يوم هناك ما هو جديد، كل يوم ما هو حديث بالتقنيات الحديثة بالأمور الجديدة، فالصناعة مهمة جدا، أي حاجة فيها تصنيع. اليوم الصناعة ليست فقط صناعة الأشياء، أيضا السياحة مثلا صناعة، الإعلام صناعة، الغذاء صناعة، وإلى آخر التقنيات، الذكاء الاصطناعي يدخل فيها الصناعة، فالصناعة مداخلة في كثير المشتقات اللي ممكن الواحد يستفيد فيها. وأيضا مثل ما قلت وأسلفت سابقا، هي مهمة جدا لرفض الدخل للاقتصاد الوطني. أمين. في أي دولة في العالم.
0: إيش اللي يمكن أن تضيف هذه الشراكة العمانية الروسية للصناعة، ليس فقط في سلطنة عمان ولكن في المنطقة ككل؟
1: والله شوف، بالنسبة لي أول شيء، نحن لما نتحدث عن روسيا، طبعا روسيا بلد كبير جدا، بلد به صناعات متطورة، صناعات كثيرة، يعني لديهم الخبرات في مجالات الصناعات، في مجال الصناعة لديهم خبرات في مجال الصناعات التقنية الحديثة في كافة المجالات، بلد مطل على يعني موجود قارة كبيرة فيها كثير من الصناعات اللي ممكن تخدم، فوجودها في المنطقة مهم جدا تخدم. لكننا نتكلم مثلا على الصناعات التحويلية،
0: نعم،
1: فنحن اليوم نحتاج المعدات والمكان والمكائن اللي تصنع في روسيا، خاصة المكان الحديثة بالتقنيات العليا، نحتاجها كثير بحيث أنها تسهل عملية التصنيع، تدخل فيها العمليات اللي هي مثل ما أقول توفير في كثير من الأمور بالتقنيات الحديثة، بالصناعات الحديثة، الصناعات الدقيقة كأدوية، كالأدوية، ككثير من الأمور. فيعني أكيد في استفادة كثيرة. لازلنا نحن دول حتى الآن، في دول مجلس التعاون، لو نتكلم عن دول مجلس التعاون، لازلنا إلى الآن دول مستوردة ولسنا دول مصنعة، فنحن محتاجين لأن نمضي إلى كون لدينا بعض المصادر، خاصة في مجال البتروكيميكال، مجال الطاقة وإلى آخره، لدينا بعض المصادر اللي ممكن هيئنا أن ندخل في صناعات عديدة وكثيرة، لكن محتاجين إلى الخبرات والتقنيات الجديدة اللي ممكن نستفيد فيها عن طريق هذه الدول.
0: هل هناك أخي أيمن فرص حقيقية للتصنيع المشترك؟
1: والله أنا أتوقع فيه، نعم، فيه دائما هناك فرص حقيقية.
0: نعم.
1: عمان والله الحمد يعني تملك ساحل أكثر من 3000 كيلومتر ساحل، ومطلع على كثير من الدول، موقع جغرافي مهم جدا.
0: نعم.
1: أي نعم عدد السكان حدود 5 مليون، ولكن هذا طبعا ينمو، ولكن احنا أيضا لا ننظر فقط إلى السوق العماني، ننظر أيضا إلى الأسواق المجاورة المحتاجة إلى كثير من الأمور. ممكن أن تخلق فرص تصنيع في عمان بالشراكات مع الدول المتقدمة وبالتقنية الحديثة، بحيث أنه أيضا تخدم الدول المطلة على السلطنة، لأنه مثل ما أسلفت سابقا نحن عندنا 3000 كيلو متر نقدر نستفيد. يعني على سبيل المثال في جنوب عمان في ميناء صلالة عندنا نحن عندنا أقرب بوابة لنا في في في أفريقيا هي ميناء منباسة، وهو يبعد عن السلطنة بالسفن يمكن تحميل ما من من إذا ما خانتني الذاكرة أعتقد أسبوع أو إلى 10 أيام حسب ما أذكر، يعني بالتحميل يعني أسبوع مع مع كامل مع التخليص والتفريغ وإلى آخره. فهذه بوابة جدا مهمة اليوم. شرق آسيا هي ميناء منباسة هي بوابة لكل دول شرق أفريقيا، هي البوابة المتواجدة. أيضاً نحن عندنا تنزانيا أيضاً في نفس المجال، ميناء اللي في تنزانيا بقماوة مع نعم بقماوة أيضاً كان هذا مهم جداً لكثير من البضائع اللي تأتي من السلطنة من دول مجلس التعاون من دول أخرى وتدخل عبر هذه المواني. فأنت عندما تخلق فرص صناعية مع دول لديها تقنيات حديثة وبإمكانيات عائلة وهائلة بروبورتات وإلى آخره،
0: نعم.
1: وتكون هنا في السلطنة، والسلطنة هي يعني مثل ما قلت لك مطلة على هذه الدول، فهي فرصة حقيقية.
0: جميل.
1: لأن هذه الدول مأهولة بالسكان. لما نتكلم عن أفريقيا، أفريقيا أو شرق أفريقيا بس فقط تتحدث عن أكثر من 450 مليون شخص يقطنها، وهناك كثير من الصناعات المطلوبة أو كثير من المواد المطلوبة كثيرة في
0: طيب
1: أفريقيا.
0: طيب مثل ما تفضلت كثير من الصناعات المطلوبة اليوم، إيش القطاعات الأكثر نعتبرها جذبا للمستثمرين من رأيك وجهة نظرك؟
1: أتوقع أن الصناعات التحويلية، صناعات اللي صناعات البلاستيك والتحويلية، صناعات اللي تدخل في مشتقات الغذاء، واحدة من أهم الأمور، قطاعات اللوجستية، أيضا الأدوية، هذه واحدة هذه من أهم الصناعات اللي أنا أشوف أنها فرصة أن تكون عمان هب لهذه هب بالانجليزي عارف بالعربي يعني موقع مهم، يعني او تكون عمان هي تنطلق من هذه الصناعات الى هذه الدول.
0: يعني. طيب يعني كيف يمكن فعلا ان سلطنه عمان تستفيد من موقعها في موضوع ما يتعلق بسلاسل الامداد العالميه؟
1: شوف يعني اليوم سلاسل الامداد احنا الان يعني الكل يعرف في الوقت الحالي في ظل الظروف الراهنه في كثير من الأمور اللي طغت عليها مشكلة سلاسل الإمداد. أنا مثل ما أسلفت سابقا أن إحنا دول مستوردة أكثر ما إن دول مصنعة ومصدرة، فعندما تستورد كثير من موادك الخام من دول أخرى فأنت مرتبط بشركات الشحن ومرتبط بكثير من الدول التي ممكن أن تمدك بمواد الخام وإلى آخره. فاليوم مع الوضع الراهن اللي صاير شركات الشحن حقيقة في أزمة عالمية كبيرة، الأسعار خيالية،
0: صحيح.
1: أسعار التأمين على الشحن وإلى آخره أسعارها عالية. بعض الدول أصبح لديها طلب كثير على المواد الخام، وفي الوقت الحالي بسبب أسعار الشحن لا تستطيع تصدير كثيرا إلى هذه الدول إلى دولنا، فتعتمد كثير على الاكتفاء اللي عندها في دولها، فيصير عندنا مشكلة إنه في نقص في سلاسل الإمداد. وايضا اذا كان في سلاسل امداد في سعر جدا عالي بسبب الشحن والى اخره، فتعرف عندنا مشكله كبيره. اعتقد ليس فقط عمان وانما العالم كله الان يشتكي من قضيه سلاسل الامداد والشحن. فهذا تحدي حقيقي، يعني اعتقد ان احنا لازم نجد حلول عن طريق هذه الدول الكبرى اللي موجوده ان تخلق فرص حقيقيه داخل السلطنه لخلق فرص صناعيه.
0: جميل.
1: في المواد الخام ولو بشكل بسيط، يعني
0: في خلق ايضا فرص. اذا جينا نتحدث هذه الفرص اللي احنا نشوفها انها مرتبطه بالطاقه والتعدين،
1: نعم.
0: الهيدروجين الاخضر،
1: صحيح صحيح صحيح اتفق، نعم نعم، وهذا ايضا مهم جدا. انا لما اتكلم عن كل سلاسل الامداد لا اتكلم عن قطاع معين، انما كل القطاعات تقريبا، وكل القطاعات الان تقريبا متاثره بسبب الشحن وبسبب النقص في سلاسل الامداد.
0: كيف يخدم المعرض ممكن المستثمر الصناعي ولكن ليس فقط المحلي أو الخليجي وإنما العالمي؟
1: أعتقد هي يعني كثير من الناس ينظر إلى أنه المعرض هو فقط معرض لعرض منتجات، هذا التعارف السائد. هو ليس المعرض هذا، لا أعتقد أنه راح يكون فقط عرض منتجات من شركات وشركات، لا لا لا، هذا معرض متخصص في كثير من الأمور راح يكون في أيضا ندوات، راح يكون في مؤتمرات، راح يكون في مناقشة كيف إيجاد حلول المواضيع اللوجستية، مواضيع سلاسل الإمداد، خلق الفرص، الشراكات بين عمان وروسيا ودول أخرى، أيضا الاستفادة من بعض الأشياء اللي إحنا محتاجينها من سواء من روسيا أو من أيضا آسيا الوسطى. اليوم إحنا نتكلم عن آسيا الوسطى، ويمكن أنا ذكرت هذا في لقاء السابق.
0: نعم.
1: إنه كانوا كثير من أصحاب السعادة سفرة من آسيا الوسطى اللي هم أذربيجان، أوزبكستان، كثير منهم كانوا موجودين في تدشين الحفل أو حفل التدشين. نعم. وهذا دليل على أنه فيه اهتمام كبير هناك في ممر. أعتقد في ممر سابقا كان هناك، أعتقد في اتفاقية أشقباد سابقة اللي كان يتحدثوا فيها كيف ممكن التواصل هذه أشقباد بين روسيا، آسيا الوسطى وإلى منطقة الخليج. وهذه ممكن الحين الاستفادة منها والحديث حولها، كيف ممكن نرجع مرة أخرى ويصير فيها نقاش. وطبعا أنا ما أعرف وين وصل هذا موضوع أشقباد حقيقة الأمانة، لكن اللي أنا أعرف أنه في فرصة حقيقية أنه اللقاء المستثمر العالمي في منطقة جغرافية مميزة جدا اللي هي عمان حقيقة والأمانة مهمة جدا. أعتقد في تواصل، في ندوات، في مؤتمرات، كيف ممكن تذليل التحديات اللي موجودة.
0: طيب هل عمان اليوم جاهزة لتكون مركز صناعيا إقليميا؟
1: والله كشوف أنا يعني أقول لك عمان الحمد لله رب العالمين جاهزة في كثير من الأمور. عندك المناطق الصناعية، عندك الموانئ الحرة، عندك المناطق الحرة، عندك كثير من الأمور اللي اللي اللي ممكن نتحدث عنها ونقول يعني التمويل، الانسنتيفز أو الأشياء اللي تعطى للمستثمر اللي بي يعني عمان فيها في جاهزية مثل أي دولة. ولكن طبعا تبقى بعض الأمور والأشياء البسيطة اللي ممكن يعني الواحد يحاول إنه يخلصها بشكل عاجل. أما ما أقدر أقول لك إنه كل الكمال 100% في كل مكان طبعا، لكن دائما هناك بعض النواقص. لكن عموما الحمد لله عمان تقدم كثير من الحوافز في موضوع الصناعة، في موضوع استقطاب الاستثمار، في موضوع الأراضي في المناطق الصناعية، في المناطق الحرة، المواني الموجودة اليوم، التسهيلات وإلى آخره.
0: جميل. أختم سؤالي، كيف يمكن لهذا المعرض أن يخلق فرص للشباب العماني ورواد الأعمال أن يستفيدوا من هذه الشراكة، ليست فقط على مستوى الشركات الكبيرة؟ صحيح. والحكومات؟
1: صحيح. طبعا نحن لما نتحدث عن الشركات والمؤسسات المتوسطة الصغيرة، هي تمثل تقريبا 80% من الشركات العمانية اللي موجودة اليوم حاليا.
0: جميل.
1: أيضا الشباب حقيقة خلال زيارتي خلال الأسبوعين الماضيين إلى معرضين مهمين، معرض العقار وثم معرض البترول.
0: نعم.
1: خلال الأسبوعين الماضيين وجدت كثير من الشباب حقيقة المهتمين من الجامعات من الكليات يبحثوا عن فرص، كيف ممكن أنهم يدخلوا في الفرص الحقيقية عن طريق الأمور العقارية أو عن طريق البترول أو الاستفادة من التقنيات وإلى آخره. أعتقد اليوم إحنا بنجيب حسب ما تحدث أيضا سعادة السفير أنه راح تكون هناك شركات، سعادة السفير الروسي.
0: نعم.
1: أنه بتكون هناك شركات كبيرة ستأتي من, من, من, من روسيا، سواء في مجال الطاقة، في مجال العقار، في مجال الصناعة، في مجالات كثيرة. فممكن نحن كشباب اللي عندنا موجودين استفادة من هذه الشركات من خبراتها، أو خلق فرص كيف ممكن نستفيد من الأمور اللوجستية، أو نستفيد أيضا من التقنيات الحديثة اللي ممكن نستخدمها حتى في الصناعات الصغيرة.
0: أحسنت.
1: أعتقد في بعض الفرص اللي ممكن يستفيد منها الشخص، بس على الشخص أنه يبحث ويسعى ويذهب إلى المعرض ويرى كيف ممكن الاستفادة عن طريق هذه التقنيات من الشركات من الدول الكبرى حقيقة.
0: جميل. يعطيك ربي العافية. شكرا لك على هذه المداخلة، بارك الله فيك.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا.
0: أبرك ساعة تسمع صوتك. إذا الفاضل أيمن الحسني الرئيس التنفيذي لقطاع الصناعة بالمعرض العماني الروسي الدولي، واستمعنا إلى مداخلة أيمن وحدثنا أيضا عن فرص الاستثمار لرواد الأعمال وأيضا الشركات الكبيرة، وكيف يمكن فعلا لسلطنة عمان أن تصبح مركز إقليمي لهذه الصناعات. نطلع فاصل بسيط وبعدها إن شاء الله راجعين لكم في البعد الخامس.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في هذا اللقاء من البعد الخامس، وإحنا كذا نحاول أن نقلب هذه الصفحات لنحيطكم بكل ما هو جديد من علوم وأخبار تتعلق بالشأن المحلي. وهذه المرة أيضا نذهب عبر الاتصال مع الفاضل إسماعيل بن علي البلوشي، ممثل الجمعية العمانية للطاقة أوبال. مساك الله بالخير، حياك الله أخي إسماعيل، عسى إن شاء الله يكون صوت واضح. حياك الله أخي إسماعيل. ربما احنا فقدنا الاتصال مع إسماعيل، ولكن لا بس، راح نعود الاتصال في مرة أخرى بعد قليل، وأعود مرة أخرى إلى ضيفتي في الاستوديو أصايل حيا شلال الجابري، وهي رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض العماني الروسي. أصايل، ما بعد هذا المعرض؟ ربما يعني كثير من الناس تركز تقول أنتم يعني كثير حاطين عينكم على المعرض، ولكن ما بعد هذا المعرض كيف ستكون هذه الشراكة؟ هل هناك ستتم تشكيل لجنة مثلا لمتابعة شكل هذه التعاونات، ما فقط أن الموضوع مؤقت بل هناك يعني خطة طويلة المدى تترك هذا الأثر؟
1: أكيد يعني من بعد المعرض راح يكون في فريق عمل متكامل،
0: نعم،
1: من مختلف القطاعات. هذا الفريق راح يخدم جميع المستثمرين اللي وقعوا شراكات مع شركات عمانية أفريقية أو خليجية، وأهم نقطة إنه يكون موطئ قدمهم مثل ما قلنا لهذه، أو موطئ قدم هذه الشركات هي عمان. فهذه اللجنة مكونة من أقسام عدة، من قطاعات اللي إحنا نستهدفها، وأيضا من جهات مهتمة بتذليل جميع العقبات اللي تواجه هذول رجال الأعمال والمستثمرين.
0: جميل، اللي راح تواجه رجال الأعمال والمستثمرين. أول ما فكرتوا بتنفيذ هذا المعرض، من خطر في بالكم أنه يكون معكم شريك، يكون حاضر معكم لتكمل هذه المنظومة، سواء كان منظومة تتعلق بالجانب الاقتصادي، الصناعي، التعدين، الأمن الغذائي وغيرها من الأمور؟ من كان في بالكم كذا اللي ممكن يوجهكم عن القطاعات اللي فيها حاجة إلى مزيد من الشراكات والاستثمار؟
1: من الجانب الروسي أكيد طبعا كان سعادة السفير الروسي، هو اللي اقترح علينا ووجهنا بخصوص القطاعات اللي الروس مهتمين فيها واللي حابين انهم يستثمروا فيها، وايضا هم يعني لهم باع طويل فيها، وممكن ان نحن كعمانيين نستفيد منها، وايضا دول أفريقية ودول خليجية. من الجانب العماني كانت توجيه من وزارة الخارجية، كان في توجيه من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وايضا من جمعية العمانية للطاقة كان في توجيه، أيضا من في كان توجيه في موضوع القطاعات عن طريق يعني بعض الأفراد من المؤسسات الحكومية،
0: نعم،
1: اللي إحنا عرضنا عليهم هذه الفكرة، مؤسسات مختلفة يعني كان في توجيه في هذه القطاعات. ويمكن أكثر شخص وجهنا بخصوص القطاعات هو الأستاذ أيمن الحسني، اللي الرئيس التنفيذي لقطاع الصناعة، وذكر موضوع الصناعات التحويلية والصناعات في الأمن الغذائي وغيرها، كون إن قطاع الصناعة قطاع واسع وكبير، مش مقتصر على شيء معين، وهو قطاع مثل ما قلنا ومثل ما هو ذكر واعد جدا في عمان.
0: يعني إذا جيت أيضا أسأل هذا السؤال، يعني كيف يمكن فعلا أن تستفيد روسيا من الموقع الجغرافي العماني للوصول إلى الخليج، للوصول إلى إفريقيا والمحيط الهندي؟
1: روسيا تقدر تستفيد عن طريق الموانئ اللي احنا ذكرناها، ان هي موانئ موقعها استراتيجي جدا. وايضا احنا ما بس عندنا موانئ بحرية وخطوط بحرية للدول الأفريقية والموانئ الأفريقية، وذكر الأستاذ أيمن ذكر هذا الموضوع بالتفصيل، احنا أيضا عندنا خطوط برية،
0: نعم،
1: تربط عمان بالدول الخليجية وبعض الدول العربية، أيضا في مسارات عن طريق يعني عن طريق البر. فالموضوع لا يقتصر على الموانئ فقط. بل أيضا ممتد للطرق البرية وطرق الشحن الجوي. أيضا الفترة الأخيرة كان الشحن الجوي أغلبه يطلع من عمان، وحتى ظهرت أخبار أتوقع كان أسياد أو ما أذكر صراحة ما تحضرني الشركة اللي وقعت وشرت شركات شحن جوية.
0: نعم.
1: فالموضوع لا يقتصر أبدا على موضوع الموانئ فقط، بل يمتد للشحن البري والجوي.
0: يعني هل أستطيع أن أقول هل نحن اليوم أمام تحول من العلاقة التقليدية إلى الدبلوماسية الاقتصادية بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية؟
1: إن شاء الله هذا هو الهدف، هذا هو الهدف اللي نحن نسعى إليه كلجنة، وأيضا يسعى إليه السفير الروسي مثل ما ذكرنا أنه هو كان الداعم الرئيسي، وكان أيضا الموجه لبعض القطاعات ولبعض الأفكار، وفي بعض الأشياء اللي صارت في حفل التدشين أيضا كانت من يعني من أفكاره، وبعض الحضور كانوا أيضا من طرفه. فإن شاء الله يعني هذا هو خلنا نقول اللي هو الصورة أو الهدف اللي احنا نريد نوصل له.
0: جميل. طيب ما بعد هذا المعرض هل هناك مثلا نية ليكون مزيد من التنسيق بين بعض المؤسسات أو الجهات الحكومية، صناديق استثمار في روسيا، كذلك هيئات اقتصادية دولية أو بالتحديد من روسيا لدعم مخرجات هذا المعرض؟
1: جميع الجهات اللي ذكرتها راح تكون إن شاء الله متواجدة في المعرض أساساً.
0: جميل.
1: صناديق الاستثمار،
0: الهيئات
1: الاقتصادية، غرفة تجارة صناعة موسكو، عندهم حاجة اسمها تتعلق بالصادرات، يعني جهة مختصة فقط بالصادرات راح يكونوا إن شاء الله متواجدين في المعرض لعرض الفرص الاستثمارية اللي موجودة هناك، وأيضا لبحث عن الفرص الاستثمارية اللي موجودة في الدول المستهدفة.
0: طيب وسط المتغيرات العالمية أصايل أختي، يعني كيف يمكن لعمان أن تعكس هذه الصورة من خلال هذا المعرض، صورة عمان كدولة، كدولة استقرار وثقة في ظل المتغيرات، في ظل التوترات العالمية، إلا أن ما زالت عمان تدعو العالم لعمل المزيد من العلاقات والشراكات وتنفيذ اتفاقيات، وهذا أيضا مؤشر هي استكمال لرؤية مستهدفات عمان 2040 من خلال إقامة العديد من المعارض وخلق هذه الشراكات. واليوم فعلا عمان تراهن على تنويع هذه الشراكات الدولية اللي تكون ليست معتمدة فقط على سوق واحد.
1: صحيح. هذا السبب اللي خلانا نضيف كلمة الدولي يمكن للمعرض.
0: نعم.
1: إن هو نحن نراهن على ثقة المستثمرين سواء من روسيا، المستثمرين أكيد العمانيين، أو أيضا المقيمين في عمان، المستثمرين المتواجدين في دول مجلس التعاون، الدول العربية الشقيقة، الدول الأفريقية، على استقرار عمان. والحمد لله أن يمكن احنا ما كنا محتاجين الى ضخ اعلامي او مثلا عرض لتفاصيل كثيرة اول ما عرضنا هذه الفكرة على خصوصا المستثمرين الروس، لان الحمد لله الفترة الاخيرة اثبتت عمان استقرارها، واثبتت عمان ان هي بيئة خصبة لاستثمارات واعدة، وايضا اثبتت ان العلاقات الدبلوماسية اللي كانت كنا دائما نفتخر فيها ودائما نقول ان نحن نتمتع بعلاقات معينة، علاقات دبلوماسية مختلفة، كل هذه الأشياء ساعدتنا كثير في موضوع الاستثمار وفي موضوع جلب هذه الجهات الحكومية سواء في موسكو أو الدول الخليجية أو الدول الأفريقية.
0: يعني عندما أيضا نتحدث عن فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات ويتعلق بالمعرض، وربما كذا يعني الواحد يقول هل في إمكاني وفرصة أن الفترة القادمة أنا كرائد أعمال اليوم أنقل مؤسستي في المعرض، وربما أفتح أيضا أفاق لمزيد من التعاون وأشارك كرائد أعمال سواء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
1: هذا المعرض مش فقط لرائد الأعمال اللي عنده مؤسسة متوسطة خلنا نقول، أو شركة صغيرة أو شركة قائمة، حتى رائد الأعمال أو احنا نسميهم أو كما تصنفهم هيئة مؤسسات صغيرة والمتوسطة ريادة، إن مشاريع صغرى هم راح يستفيدوا جدا من هذا المعرض. إذا أنت ما استفدت في موضوع أنك أنت توقع شراكات مع هذه الشركات، أنت راح تشوف شركات عمان، شركات مختلفة، شركات عمانية كبيرة، شركات روسية، شركات من مختلف دول العالم تلهمك بأفكار معينة، ممكن تفتح لك آفاق جديدة، ممكن أنت مثلا فرصة اكتشفتها في هذا المعرض وحاب أنك أنت تستثمر فيها وقتك وجهدك وتطور من مشروعك. فكل يعني في المعرض مش مستهدف فقط أصحاب الشركات العمانية المتوسطة والكبيرة، أيضا حتى رائد الأعمال اللي عنده مشروع في منزله مثلا.
0: نعم.
1: ممكن أنه يستفيد، لأنه في عندنا من ضمن القطاعات هو قطاع التجزئة.
0: جميل.
1: وقطاع واعد جدا وقطاع مهم جدا. إحنا تعودنا أن قطاع التجزئة دائما بين دول معينة صراحة.
0: جميل.
1: ولكن يعني ممكن نفتح آفاق جديدة في دول جديدة ونستكشف.
0: جميل، هذه الفرص. فرص
1: أيوة، فرص
0: طيب
1: جديدة.
0: ممكن نأخذ اتصال الآن مباشرة مع الزميل الإعلامي سالم الحبسي ونقول مساك الله بالخير. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ سالم، عسى إن شاء الله يكون صوت واضح. مساء الخير.
2: صوت واضح؟
0: ايه نعم صوت واضح. مساك الله بالنور اخي سالم.
2: موفقين ان شاء الله ومتابعين الحلقه الجميله هذه الرائعه اللي فيها الطرح
0: جميلة.
2: يعني ما خارج الحدود بنقوله، يعني اللي يبحث عن عمل ورؤيه اقتصاديه واستثماريه جديده برؤيه مختلفه. استمعت انا لجزء من حواراتكم مع الاخت أصايل الجابري رئيسة اللجنة المنظمة لمعرض الروسي العماني، وحقيقة يعني شيء يثري الصدر.
0: أتمنى
2: إن شاء الله كل التوفيق لهذا المشروع.
0: جميل. احنا أيضا الأستاذ سالم الحبسي نتحدث أيضا نيابة عن مجموعة مسقط للإعلام، كونك أيضا تمثل المجموعة في الجانب الأول القطاع الإعلامي والتسويقي في للمعرض العماني الروسي الدولي. في البدء يعني لماذا قررت المجموعة أن تكون الراعي الإعلامي والحصري لهذا المعرض؟
2: نعم، أولا يعني بداية الأمر حقيقة كان ديفيجن خاص برؤية هذا المعرض أنه يأخذ الطابع الدولي اللي هو عابر القارات كما يقال، ليس فقط في يعني في حدث محلي تقليدي، وإنما هو حدث يأخذ أبعاد جغرافية واقتصادية متنوع، أيضا يمر عبر ثلاث قارات، وبالتالي أيضا يربط يعني يربط سلطنة عمان بالعديد من الدول، منها طبعا روسيا، وهناك طبعا اهتمام من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وكذلك أيضا من الحكومة رشيدة باهتمامها الكبير في الانفتاح والتعاون والتوسع مع روسيا، والزيارة السامية التي تمت في روسيا أيضا تعطي دلالات واضحة بأنه السلطنة ذاهبة إلى أبعد مما كان سابقا. وكذلك أيضا من خلال لقاءاتنا مع سعادة الدكتور السفير الروسي الذي أعطى حقيقة مؤشر إيجابي كبير جدا للعمل المشترك والاهتمام ببلورة وترجمة توجهات القادة في هذا المجال. لذلك كانت من منطلق المسؤولية الوطنية والإعلامية لمجموعة مسقط الإعلام وجراحة الجديد صانع الأثر بأن تكون شريكة في هذا المعرض الروسي الدولي الذي سيقام في شهر نوفمبر القادم. ولكن هو حقيقة الأمر هو بدأ من الآن، لأنه هناك خارج الطريق يعني متعددة وطويلة ومترابطة ومتشابكة في العديد من القطاعات والدول لهذا المشروع المتوقد، المشروع النوعي الجديد.
0: جميل.
2: الذي يلامس الكثير من القطاعات، قطاعات الصناعة، قطاعات الطاقة والمعادن، قطاعات أيضا اللوجستية، قطاعات السياحة والأمن الغذائي والسلاسل الإمداد، كذلك التعليم والصحة والسياحة والتكنولوجيا.
0: جميل.
2: والتقنية والذكاء الاصطناعي. وبالتالي نحن أمام مشروع متفرد ونوعي جديد، لذلك وضعت مجموعة مسقط كل إمكانياتها وقدراتها لإيصال صوت هذا المشروع من عمان إلى العالم.
0: جميل، من عمان إلى العالم. خلينا تكونك أيضا في الجانب الإعلامي ومستشار وخبير، يعني كيف يمكن اليوم أن يصنع الإعلام الصورة الاقتصادية للدول؟
2: نعم أخي حفيظ، هناك العديد من المقومات التي ترتكز عليها الآن سلطنة عمان في انطلاقتها نحو آفاق التعاون مع دول العالم. ويمكن شاهدنا الزيارات الثانية لجلالة السلطان التي قام بها للعديد من الدول، وأيضا استقباله للعديد من القادة العالم هنا في عمان، وبالتالي هذا يعطي مؤشر واضح بأن هناك عمل جديد في العهد الجديد، هناك انفتاح كبير، هناك أيضا لابد أن يكون التفكير ليس منغلق أو يعني محلي، يجب أن يكون العمل الإعلامي أيضا يتواكب مع هذا التوجه للقيادة الحكيمة، بحيث يصل صوت عمان سواء الاقتصادي أو الاستثماري أو السياحي أو الثقافي إلى هذا العالم بشكل مختلف وبشكل أقوى من السابق. مجموعة مصر تمتلك هذه الأذرع، سواء أذرعها الداخلية من خلال منصاتها، من خلال قنواتها، من خلال الصحف اليومية، من خلال المجلات، من خلال الأدوات الإعلامية الذكية كذلك، وبالتالي هي أيضا لديها أيضا أذرع في الخليج إعلامية.

0: لأنه يمثل فرصة لتقديم صورة جديدة ومختلفة عن عمان عالميا، ولكن هذه المرة.
1: نعم، شوف نحن يعني ممكن أكيد الأخت أصايل لديها الكثير في هذا المجال لتقوله ولتقدمه أكثر مني، لكن أنا أعتقد بأنه يعني السلطنة من خلال هذا المعرض توجه أن تكون هي الهب، يعني الملتقى، خلينا نقول الملتقى العالمي للمستثمرين والشركات المتخصصة في القطاعات التي تحدثنا عنها، وكذلك أيضا التقاء الشرق بالغرب في بوابة الشرق العمانية، وأيضا كذلك أيضا العمل على أن تكون هناك اتفاقيات بينية سواء عمانية عالمية أو كذلك خليجية مع العالم والعكس صحيح، وكذلك أيضا مع إفريقيا سواء في شمال إفريقيا أو كذلك أيضا الدول التي تركز عليها السلطنة في أن يكون بينها وبين هذه الدول الإفريقية انفتاح في العمل، وتم توقيع فيها العديد من الاتفاقيات السابقة مع الحكومة العمانية.
0: جميل.
1: وبالتالي أنه هذا المعرض سيكون هو يعني الهب الواسع الذي يجمع كل هذه القطاعات مع كل هذه الدول التي تحدثنا عنها، بالإضافة أنه سيجتذب أيضا العديد من المتخصصين وكونسلتو الاقتصاد والاستثمار والصناعة والطاقة في المجالات الأخرى في 5 مؤتمرات عالمية سيشهدها المعرض في مركز عمان المؤتمرات المعارض، سيكون متحدثين فيها العديد من المتخصصين في المجالات التي تحدثنا عنها.
0: طيب أختم سؤالي معك في هذا اللقاء وأستفيد من الوقت، ما هي الخطة أو خطة التغطية الإعلامية الدولية للمعرض العماني الروسي الدولي؟
1: هو حقيقة يعني نحن ابتكرنا شيء جديد بالاتفاق طبعا مع شركة 90، أن يكون هناك حاجة ما أوفرود، خارج الطريق للوصول إلى المعرض الذي سيقام في شهر نوفمبر، يبدأ من الآن من حفل التجشيم، والذي طبعا لاحظنا واللي تابع أيضا أن هناك في ضخم إعلان كبير على موضوع حفل التجشيم. بعد العيد مباشرة سنطلق اللي هي الحملة الإعلامية التي ستكون أيضا على مستوى العالم، هناك أيضا وفود ستزور مجموعة من الدول على مستوى السلطنة لزيارة روسيا، لزيارة بيلاروسيا، لزيارة إفريقيا، لزيارة أيضا كذلك دول الخليج، وهذا أوفرود يعني سيكون هناك المتخصصين في هذا المجال من الطرفين، أقصد يعني من طرف عمان ومن هذه الدول، وكذلك أيضا ستكون هناك لقاءات لعقد اتفاقيات في هذه الدول التي تحدثنا عنها قبل الوصول إلى مرحلة المعرض والمؤتمر. سيتم أيضا تدشين وإطلاق أول منصة عمانية روسية مكوناتها الأساسية القطاعات 10، وتتيح هذه المنصة لعقد اتفاقيات ومتابعة الأعمال والمشاريع والفرص المتاحة سواء من عمان ومن روسيا ومن دول أخرى التي تشارك في هذا المعرض.
0: جميل، أنا كان ودي أقول لك هذا السؤال واستفيد من الوقت في دقيقة، أتمنى منك في دقيقة، ما الذي اليوم عمان تمتلكه ولكن لا تمتلكه كثير من الأسواق المنافسة؟
1: أنا أعتقد أنه معظم المستثمرين والدول تنظر إلى عمان بأنها هي بوابة، يعني تمتلك الكثير من الفرص، إطلالها على المحيط، بحر العرب، المحيط الهندي، وبحر عمان، وخليج العربي، وصولا إلى البحار والمحيطات، أيضا تمتلك رؤية واضحة وثاقبة لا تتغير منذ عام 1970 وهي تمشي بنفس النهج، وبالتالي بنت ثقة عالمية في التعامل معها سواء من ناحية السياسية، الجيوسياسية، الاقتصادية، الثقافية،
0: الأمنية، الاستقرار.
1: نعم، مكونات سلطنة عمان ولله الحمد هي لم تأتي بمصادفة، وإنما هي جاءت بناء على إرث تاريخي طويل امتد منذ نشأة السلطنة ومنذ بداية حكم السلاطين لسنوات طويلة جدا، وبالتالي هذا الاستقرار أعطى للسلطنة الجانب الأمني الذي يعتبر ملاذ آمن بالنسبة للشركات والدول والمستثمرين، بأن تضع ثقلها الاقتصادي في هذا المكان.
0: كل التحية لك، شكرا شكرا، يعطيك العافية، بارك الله فيك. إذن كان معنا عبر الاتصال الفاضل سالم الحبسي، وهو ربما المسؤول الإعلامي والتسويق عن المعرض العماني الروسي الدولي، وتحدث

استثمعنا حول التغطية الإعلامية لهذا المعرض الدولي، وكذلك هو ممثل لمجموعة مسقط للإعلام المشاركة في التغطية الحصرية لهذا المعرض. فاصل قصير وبعدها إن شاء الله راجعين لكم في البعد الخامس.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعين الأكارم، وإحنا كذا يعني ناخذكم في دقائق الأخيرة من عمر هذا البرنامج وهذا اللقاء مع ضيفتنا في الأستوديو أصايل الجابري، وهي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض العماني الروسي الدولي لعام 2026 اللي راح يقام بمركز عمان المؤتمرات والمعارض في شهر نوفمبر، بالتحديد 16 و17 و18 نوفمبر بمشيئة الله. وهكذا دائما يعني مثل هذه المعارض لا شك أنها ستمنح وستفتح فرص كبيرة للشباب، ومن هنا يأتي المعرض العماني الروسي كصورة جديدة لعمان الحديثة، وعمان التي دائما تفتح أبواب الاقتصاد للعالم وتؤكد حضورها كلاعب متزن في خارطة التجارة والاستثمار والتحالفات الدولية. يا هلا وسهلا فيك أختي أصايل.
1: حياك الله.
0: يا مرحبا وسهلا. طيب تفضلنا يعني في حديثنا، وذكرنا في أكثر من وقفة حول جوانب تتعلق بأهمية توقيت هذا المعرض في ظل اليوم الفرصة أن تكون عمان فعلا نافذة لأفريقيا، نافذة إلى الخليج، ونافذة إلى العالم، لأيضا الاستفادة من إمكانية السلطنة في كثير من الجوانب سواء كانت تتعلق باللوجستيات وغيرها من الأمور. ولكن كيف سيدعم هذا المعرض هذه الاتفاقيات وهذه الشراكات لاستمرارية فعلا أن تكون فرص حقيقية للمستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وبالتحديد المستثمرين الروس اللي من خلال سفارتهم أكيد خذوا النظرة العامة والفكرة اللي أكدت فعلا الدبلوماسية الاقتصادية لسلطنة عمان. من رأيك كيف يمكن أن نقول حول هذا الموضوع لضمان أيضا لضمان هذه الاستمرارية؟
1: أولا عشان نضمن هذه الاستمرارية احنا طرحنا أو اشتغلنا على المسارات اللي ذكرناها في أثناء الحلقة، اللي هي أو في البداية راح يكون في اللي هو الرحلة الدولية ما بين الدول، وهذه الرحلة راح تعرض الفرص بشكل كبير. يعني هذه الرحلة راح تعرض الفرص الروسية، راح تعرض الفرص العمانية للروس، وراح تعرض الفرص الروسية لعمان، وأيضا راح تعرض للدول المستهدفة. هذه في البداية. في المرحلة اللي بعدها راح يكون في تجمع لرجال أعمال ورجال المهتمين بهذه الفرص اللي تم عرضها وحابين انهم يوقعوا شراكات معاها، وبعدها تجي مرحلة المنصة وفي الأخير المعرض. ما بعد المعرض راح يكون في نفس ما ذكرت في أثناء الحلقة، راح يكون في يعني لجنة مهتمة بتذليل جميع الصعوبات اللي ممكن يواجهونها الطرفين، سواء رجال الأعمال العمانيين أو رجال الأعمال الروس، أو حتى رجال الأعمال العارضين لفرصهم في الدول الأفريقية. ولضمان الاستمرارية احنا هذا المعرض لن يكون يعني هي هذه نسخته الأولى، ولكن إن أيضا يعني في نية إن شاء الله أنه يكون له نسخ عديدة، وأيضا راح نسعى لانضمام دول جديدة. وأيضا بعض الأشياء اللي احنا اشتغلنا عليها وراح نشتغل عليها إن شاء الله، يمكن أصعب عقبة سمعناها كانت اللغة وحاجز اللغة.
0: نعم.
1: فهذا الشيء اشتغلنا عليه بالتعاون مع السفارة الروسية، في أشخاص متخصصين فقط يعني يتحدثون اللغة الروسية بطلاقة سواء كانوا عمانيين، ومن الجانب الروسي أيضا موجود هذا الشيء. فيمكن هذه أكثر عقبة انذكرت أو أكثر حاجز انذكر، احنا اشتغلنا بس ما قدرنا بسبب اللغة. يمكن هذا يعني هذا الموضوع كان من فترة، يعني يمكن نتكلم عن 10 سنوات الماضية، لكن حاليا في اهتمام مشترك باللغة العربية، في اهتمام أيضا باللغة الروسية، في بعثات يعني دراسية تروح إلى روسيا وبيلاروسيا وغيرها من الدول. فكل هذه الأشياء راح تعين الشركات العمانية والروسية وغيرها إن هي تستمر. وأيضا في دعم إعلامي بالتعاون معكم أكيد مجموعة مسقط للإعلام، في دعم إعلامي وتسويقي كبير لهذه الشراكات إن شاء الله.
0: جميل بإذن الله. في يعني دقيقة أو دقيقتين، يعني كيف يمكن فعلا أن نصف حال السلطنة اليوم؟ هل العالم بدأ ينظر إلى سلطنة عمان كدولة عبور أم كدولة صناعة قرار اقتصادي؟
1: أعتقد أن العالم خصوصا الفترة الأخيرة بدأ ينظر لعمال كدولة صناعة قرار اقتصادي، وهذا الشيء يمكن إحنا وضحناه من خلال شعار المعرض من عمان إلى العالم. النظرة الاقتصادية والاستثمارية اللي ينظر لها العالم سواء كانوا الروس أو الدول المجاورة لروسيا، شرق آسيا، غرب آسيا، الدول العربية الشقيقة، الدول الأفريقية وحتى الدول الأوروبية، صارت النظرة مختلفة تماما. أنت تتكلم عن دولة مثل ما ذكرنا موقعها الاستراتيجي مميز جدا، يساعدك أنك أنت تكون في وضع اقتصادي مستقر جدا، أيضا يساعدك أنك أنت علاقاتك الدبلوماسية ساعدت كثير أنك أنت يكون لك سمعة طيبة، وهذا يمكن الأهم لأنه هذا الشيء ما ينبنى في فترة قصيرة، هذا الشيء ينبنى على مدار سنوات كبيرة. وهذا العمل الحمد لله سواء العمل السياسي الدبلوماسي والسمعة الطيبة اللي تحتضي بها عمان انعكس بشكل مباشر على رؤية المستثمرين ورؤية رجال الأعمال سواء الروس أو من الدول المستهدفة. أيضا ما تنسى موضوع الهدوء وسمة العماني المعروف، وكيف طريقة عمان في التعامل مع الأزمات واحتوائها للأزمات، وإن شاء الله يبعد عنا الأزمات في المنطقة، بس طريقتنا في التعامل دائما مختلفة. هذا الشيء أيضا يعطيك زخم إعلامي كبير، يعطيك توهج أو هالة مختلفة عن غيرك. فموضوع الاستقرار، موضوع الرؤية الاقتصادية الطموحة اللي سبق وذكرناها، موضوع الدبلوماسية العمانية الرصينة، كل هذه الأشياء ساعدت وسهلت أصلاً عملنا وعمل يعني عمل أي حد ممكن نسوي تعاون مع أي دولة.
0: أنا ما أطول عليك أختي أصايل الجابري، رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض العماني الروسي الدولي، شكرا لك على وقتك، شكرا لك على هذا التوضيح، شكرا لك على هذا الحماس، الجهد، يعني الاهتمام الكبير بنجاح هذا المعرض. بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك وشكرا على هذا الاستضافة.
0: الله يسلمك. تحية لك. إذن في ختام حديثي لهذا الموضوع حول موضوع المعرض العماني الروسي الدولي، أقول يعني اليوم اللي جالسين نشوفه ما هي إلا كتابة فصل اقتصادي جديد. هذا الفصل يكون بعنوان أن تكون عمان دائما منصة عبور للأفكار والاستثمار والتحالفات الدولية، ومن مسقط يبدو أن الرسالة وصلت. عمان لا تراقب التحولات العالمية بل تريد أن تكون جزء من صناعة هذا التغيير. شكرا لضيفتي في الاستوديو أصايل الجابري، وهي أيضا فعلا قائمة بدور كبير في هذا المعرض، المعرض العماني الروسي. بإمكانك تستأذني، أترك لك الوقت للاجتماع القادم. تحية لك. بارك الله فيك. إذن أيضا مستمعين الأكارم، ننتقل إلى موضوع آخر. اليوم نشهد أيضا تحولات متسارعة في القطاع الاقتصادي أو في القطاع الرياضي عفوا معنا في البلد، وعقدت وزارة الثقافة والرياضة والشباب لقاء إعلامي اليوم. من خلال هذا اللقاء استعرضت خلال هذا اللقاء الكثير من الجوانب والتوجهات المستقبلية، وكان أيضا هناك في موضوعات تتعلق بملفات الاستثمار الرياضي، تطوير الأندية وتطوير الاتحادات، إلى جانب قراءة المرحلة المقبلة بعد المرسوم السلطاني الخاص بالهيئة الرياضية. ينضم معنا في هذا اللقاء الفاضل هشام بن جمعة السناني، مدير عام الرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. مساك الله بالخير، يا أهلا وسهلا فيك.
2: مساك الله بالنور وفي حفيظ، شاكر لك هذه الاستضافة والحضور المميز والرائع دائما.
0: الله يسلمك. الله يطول عمرك. في البدء، كيف تقيم اليوم الوزارة المرحلة الحالية للرياضة العمانية؟
2: طبعا اللقاء الإعلامي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب اليوم هو يأتي تنفيذا التوجيهات بضرورة قيام المؤسسات بعقد لقاءات إعلامية مع مختلف الشركاء لا سيما وسائل الإعلام. طبعا الوزارة اليوم خلال عقد اللقاء بحضور ومشاركة كبيرة للأمانة من الشركاء من اتحادات ولجان رياضية والركيزة الأساسية لهذا اللقاء اللي هم مختلف وسائل الإعلام. فبالتالي استعرضت خلال اللقاء الوزارة منجزاتها خلال المرحلة الماضية وأهم المشاريع المستقبلية. تم مثلا اليوم الإعلان عن إطلاق البرنامج الوطني لاستكشاف وتنمية قدرات الرياضيين الموهوبين، وعدد من المشاريع إن شاء الله اللي راح يعلن عنها في المرحلة القادمة
0: بمشيئة الله. طيب أبرز مخرجات اللقاء الإعلامي اليوم ممكن كذا نعطي بعض الإضاءات؟
2: طبعا هي تم استعراض قطاعات الوزارة ثلاث. قطاع ثقافة، استعرض فيه قطاع ثقافة أهم المنجزات من خلال عدد الاستضافات والمشاريع اللي نفذها القطاع، كذلك العديد من يعني الجوانب المرتبطة بقطاع الثقافة. تلا ذلك استعراض أهم يعني ما تم تنفيذه في قطاع الرياضة والشباب، وتم التطرق لصدور المرسوم السلطاني 59 إلى على 2026 قانون الهيئات الرياضية، واللي يحوي 69 مادة. طبعا راح هذه تمهد إن شاء الله كجانب تشريعي لمشاريع قادمة يعني تم تضمينها في استراتيجية الرياضة العمانية ومخرجات دراسة الاستشارية اللي عدتها الوزارة من خلال بيت خبرة.
0: نعم.
2: ومثل ما عارف أخوي حفيظ إن أي مشاريع قادمة إن شاء الله يعني تطفي الجانب الاستثماري تتطلب تعديل في التشريعات وتحديث.
0: جميل.
2: فبالتالي هذه خطوة أولى في هذا الجانب إن شاء الله.
0: جميل. طيب أخي هشام، إيش اللي سيغير هذا المرسوم السلطاني الجديد في جانب القطاع الرياضي؟
2: طبعا المرسوم طمن 9 فصول.
0: نعم.
2: طبعا في فصول كأحكام عامة وتعريفات، وفصل يعني وفصل أخير هو أحكام ختامية، لكن ما بين هذا الفصول هناك يعني فصل خاص بتعريف الهيئات الرياضية، نفس الشيء في مواد خاصة بطبيعة تكوين الجمعيات العمومية للاتحادات. احنا مثل ما عارفين احنا سابقا في القانون السابق كان الاقتصار تكوين الجمعيات العمومية على الأندية الرياضية.
0: نعم.
2: لكن طموح القطاع في المرحلة القادمة ان هناك يكون اعطاء مساحة للأندية، أندية الشركات والأندية التجارية والأكاديميات، بحيث انها تكون الجمعية العمومية لبعض الاتحادات. فالاتحادات بتصنيفاتها، هناك اتحادات رياضية في لجان رياضية هي في مستوى الاتحادات، في اتحادات نوعية اللي هي تمارس لعبة واحدة.
0: نعم.
2: وفي اتحادات أو هيئات مركزية رياضية، وبالتالي هذه مثل اتحاد الرياضة المدرسية واتحاد الرياضات الجامعية، فهذه تمارس أكثر من لعبة. فبالتالي نلاحظ كان في فترة سابقة إن هناك تحدي في تكوين الجمعيات العمومية، نظير عدم مشاركة الأندية في بعض الرياضات بحكم إن يعني لها تحديات معينة من ناحية مرافق، من ناحية أشياء كثيرة. فبالتالي هنا لاحظنا في القطاع يعني في على مستوى الشركات في ممارسة كبيرة مثل رياضات التايكوندو وغيرها، فبالتالي مثل هذا النظام إن شاء الله راح يسمح بمشاركة هذا في اتخاذ القرار وتكوين جمعيات عمومية للاتحادات.
0: جميل.
2: الجانب الآخر إن النظام يتيح إشهار أندية الشركات.
0: أندية الشركات.
2: أندية الشركات.
0: نعم.
2: فمن حق الشركات يعني تشهر نادي وفق ضوابط معينة راح تضعها الوزارة في هذا الجانب، وبحيث إن تشارك في منافسات الاتحادات واللجان الرياضية.
0: جميل.
2: وبالتالي هذا راح يعطي إضافة على مستوى رفع جودة الأداء الرياضي، ونفس الشيء الانتقال المرحلي من إدارة العمل التطوعي إلى الإدارة الاحترافية في هذه الهيئات.
0: ممتاز ممتاز جميل. طيب يعني هل يمكن القول أن نحن اليوم أمام مرحلة جديدة، هذه المرحلة عنوانها الاستثمار الرياضي؟
2: هي المنظومة الرياضية يعني فيها مجالات كثيرة، يمكن ركيزتها هو التوجه العام أن تكون أندية يعني بصيغة استثمارية، ونحن نتكلم على صناعة الرياضة، لكن مثل ما ذكرت أنا سابقا إن في مشاريع كثيرة اعتمدت ضمن الخطة القادمة من خلال مخرجات دراسة واقع الرياضة العمانية واستراتيجية الرياضة العمانية اللي راح يتم الإعلان عنها إن شاء الله بالقريب العاجل. هذه المشاريع هذا القانون يأسس لها كناحية إطلاق ليها، لكن احنا نتكلم هذا على الجانب الاستثماري، حتى من حق الشخصيات العامة.
0: نعم.
2: والشركات القائمة تملك وصول بعض الأندية القائمة حاليا. جميل. وفق آليات معينة. فهذا جانب، لكن هناك في مشاريع أخرى مثل البرنامج اللي أطلق اليوم، البرنامج الوطني لاستكشاف وتنمية قدرات الرياضيين الموهوبين. هذا كان امتداد لمشاريع أطلقتها الوزارة، هي مضمنة ضمن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الرياضة العمانية، لكن كقطاع اشتغل عليها على تأسيسها. احنا قطعنا الشوط الحمد لله كوزارة من خلال مشروع تطوير منظومة إعداد الرياضيين.
0: جميل.
2: وفي عندنا مراكز إعداد الرياضيين اللي تم تنفيذها بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية للاهتمام بالمراحل السنية الصغرى، وعندنا منصة الأداء الرياضي، هذا منصة إلكترونية. فالقصد أنت كان توجه القطاع لا أساس يبني خطط تطويرية، لابد تستند على معطيات علمية.
0: نعم.
2: في تحديد التوجهات المستقبلية. فهذه المنصة إن شاء الله راح توفرنا معطيات خاصة يعني المواصفات البدنية للرياضيين العمانيين بمختلف فئاتهم العمرية، ويستند عليها في تطوير الدراسات. إلى جانب نفس الشيء أنه كان في تشكيل فريق لتوظيف علوم الرياضة.
0: جميل.
2: الحين الرياضة تطور الأداء الرياضي مرتبط بعلوم كثيرة، والعلم متجدد، يعني العلوم دائما متجددة في هذا الجانب. فالحمد لله خلال الفترة الماضية تم تجهيز مختبرات على مستوى إجراء القياسات البدنية، قياس لأن الرياضي هذا استثمار. مثل ما تقول تبني استثمارك على معطيات صحيحة. جميل. متضامن إن رايح في المسار الصحيح.
0: حلو حلو. عشان أستفيد من الوقت المتبقي، كونك اليوم مدير عام الرعاية والتطوير الرياضي، إيش من خلال ملاحظتك من أبرز تحديات اليوم اللي تواجه الأندية والاتحادات في الوقت الحالي؟
2: هي التحديات، يعني يمكن هذه قد تكون شبيهة في جميع في أغلب الدول من ناحية الممكنات على مستوى الممارسة، وهذه الممكنات هي راجعة، يعني القصد الوضع الحالي راجع للعمل التطوعي.
0: نعم.
2: فبالتالي أنت كيف ترفع من قوة أو قيمة مسابقاتك بحيث أنها تجذب مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في هذا الجانب.
0: جميل.
2: فيمكن المرحلة القادمة راح يكون العمل من خلال مشاريع معينة على رفع قيمة هذه الفعاليات والمسابقات، بحيث أن تشجع القطاع الخاص على الاستثمار من خلال الرعايات أو من خلال الدخول بأندية الشركات.
0: لكن كيف هنا يتم دور القطاع الخاص في دعم الرياضة العمانية مستقبلا؟
2: احنا الأمانة القطاع الخاص حاليا يعني بادل يعني مثلا أو داخل في شركات كثيرة مع عدد من الاتحادات، ونلاحظ خلال آخر ثلاث سنوات الحمد لله زادت قيمة الرعايات من خلال مؤسسات القطاع الخاص، لكن احنا نطمح إن شاء الله في المستقبل للمزيد. وهذا أنا باعتقادي كمسؤول في الوزارة إن شاء الله المشاريع اللي راح يتم الإعلان عليها مستقبلا راح ترفع إن شاء الله بإذن الله من القطاع على مستوى الأداء الفني الرياضيين أو حتى على مستوى الجانب التنظيمي الخاص بالهيئة الرياضية.
0: طيب، هل لدى اليوم الوزارة خطة واضحة لتعزيز الاحتراف الرياضي أستاذ هشام؟
2: بالنسبة للاحتراف الرياضي مثل ما ذكرت لك أخوي حفيظ، هو مرتبط يعني بجوانب عديدة. يمكن القانون تضمن مواد بإجازة أو التفرغ الرياضي، فبالتالي
0: نعم.
2: من حق الرياضيين سواء في الأندية أو الاتحادات إنه يأخذ تفرغ لمدة عام المسابقات المحلية وفق ضوابط معينة تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الأمن. بالنسبة للاحتراف الخارجي، المادة اللي في القانون يعني غير محددة المدة، بحيث إن إذا شخص حصل عقد احترافي خارجي بإمكانه يستفيد من هذه المادة، بحيث إنه يعطى إجازة التفرق طول فترة احترافه الخارجي. لكن على مستوى الداخلي، المادة الخاصة بالتفرغ للمسابقات والمنتخبات الوطنية هذه بإذن الله راح تضمن استدامة مسار التدريبي الرياضيين هذيلا، بحيث أن يعني يعطوا جل وقتهم لتنمية قدراتهم مع المنتخبات الوطنية.
0: طيب، إيش هو نقدر نقول مستقبل البنية التحتية الرياضية والمنشآت؟
2: بالنسبة للمنشآت، هي في من ضمن الخطة، في خطة متكاملة وإن شاء الله راح تدرس خلال الفترة القادمة لتطوير بعض المرافق، إلى جانب ما تم الإعلان عنه اليوم من المدينة الرياضية.
0: نعم.
2: والمراحل اللي وصلها المشروع حاليا، إن شاء الله هذه كلها راح تصب في مسألة استضافة الأحداث الرياضية.
0: جميل.
2: يمكن أخوي حفيظة بالنسبة للمشاريع اللي كان أعلن عنها اليوم إنه مشروع استضافة الأحداث الرياضية واللي انطلق قبل سنتين. نلاحظ إن إحنا في خلال عام 2025 دعمنا حدود 30 استضافة رياضية من خلال الاتحادات واللجان الرياضية.
0: جميل.
2: ولا شك إن المرافق القادمة بإذن الله راح تدفعنا إن نستضيف بطولات على مستوى أكبر في بعض الرياضات الأخرى. يعني
0: جميل. يعني هل يمكن يعني اليوم سنشهد مشاريع استثمارية داخل الأندية والمنشآت الرياضية؟
2: حاليا القانون الصادر بالمرسوم 59 يتيح لك المجال للاستثمار حتى يحق للأندية أو الهيئات الرياضية الدخول في استثمارات.
0: جميل.
2: استثمارات على مستوى شراء الأصول أو الاستثمار على مستوى مجالات الاستثمار الأخرى يعني. فمن حقه يتيح القانون حاليا للأندية سواء أندية الشركات أو الأندية الحالية إنها تتملك أصول بحيث أن تعزز مواردها المالية وإيراداتها.
0: الوزارة أكيد لها دور اليوم في موضوع يتعلق بتطوير الكفاءات الإدارية الرياضية.
2: طبعا من خلال مركز إعداد قادة حاليا الوزارة تقوم بعقد الكثير من الدورات. لكن المؤمل إن شاء الله من خلال البرنامج الوطني إحنا يمكن حاجتنا الحالية لتطوير الكوادر الفنية.
0: نعم.
2: على مستوى التدريب وعلوم الرياضة الأخرى مثل الإعداد البدني والتغذية الرياضية وغيرها من المجالات. فبالتالي البرنامج الوطني من ضمن يعني محاور عمله هو التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية الفنية. يمكن احنا استبقنا الأمر خلال العام الماضي بتعتنا عدد من الرياضيين المعتزلين وفق مسار تدريبي معين وبتعتناهم خارجا كلاعب بركات الشرقي في ألعاب القوى تم ابتعاثه إلى جنوب أفريقيا في برنامج معايشة مع مدربين على مستوى عالي. مؤمل إن شاء الله من خلال هذه الرياضيين المعتزلين هو التأهيل الرياضي لما بعد الاعتزال.
0: جميل.
2: يقودوا العملية الفنية في الاتحادات هذه.
0: جميل. الله يوفقهم. احنا تقريبا خلص وقت برنامجنا ولكن في دقيقة أو دقيقة ونصف بالكثير أحتاج الإجابة بشكل مختصر إذا تتكرم. كيف يمكن للرياضة أن تتحول إلى قطاع اقتصادي منتج وإيش الرسالة اللي تود اليوم الوزارة إيصالها للجمهور الرياضي معنا؟
2: طبعا بالنسبة للقطاع هو يعني نجاح أي منظومة ما ينجح إلا بتكامل جميع الجهات. فبالتالي تعاون الجميع من أندية واتحادات ولجان رياضية مع مختلف المؤسسات الحكومية والدور الكبير للقطاع الخاص راح بإذن الله نرتقي بمنظومة العمل في القطاع ومستبشرين خير إن شاء الله في الفترة القادمة بإذن الله.
0: أحسنت. بارك الله فيك. طول بعمرك.
2: جزاك الله ألف خير.
0: إذن كل التحية لضيفي الكريم عبر الاتصال الفاضل هشام بن جمعة السناني مدير عام الرعاية والتطوير الرياضي وحديثنا حول هذا اللقاء الإعلامي اليوم اللي عقدته وزارة الثقافة والرياضة والشباب واستعرضت خلال هذا اللقاء أبرز التوجهات المستقبلية وملفات الاستثمار الرياضي وتطوير الأندية والاتحادات إلى جانب كانت هناك قراءة المرحلة المقبلة بعد المرسوم السلطاني الخاص بالهيئات الرياضية. إذن بهذا الوقت نكون وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من البعد الخامس على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله في حلقة الغد يوم الاثنين. كنت معكم أنا حفيظ جعبوب في الإخراج كذلك في التقديم ورافقتني طيلة هذه الفترة زميلة أشواق العمري ولكن في الإخراج المرئي وتحياتنا لكم. يومكم سعيد ودائما تمسون على خير وتكونوا بأتم الصحة والعافية ودمتم بود.

0: شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

ناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: المساء عليكم مستمعينا الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس معاكم من الساعة 5 لين 8 المساء. وأكيد مشوار الأحد مستمعينا الكرام مع تو الناس مختلف تماما, وهذا الأحد والاثنين غير مختلفين
1: غير. ها؟ الله الأحد والاثنين عشان كده ايش اقول لك انتو بدر اقول لك انا باكر بيء وبيء بروح خبيثة
0: هو فعلا
1: طبعا خلني على هالكلام ها تقول الكلام اللي انا قلت لكم
0: خلاص هذا مسجل عندك
1: هي الاحد اليوم كان الاربعاء
0: صحيح
1: وباكر الاثنين كان الخميس فحس بشعور الاجازة ريحة الاجازة يا جماعة الخير
0: شعور
1: احلاها من ريحة
0: الشعور غيرها
1: شعور وايد حلو
0: وفعلا مختلف مثل ما ذكرت برار مستمعينا احنا اليوم في برنامج تو الناس طبعا وهذا الاحد مختلفه دائما وابدا لان خلاص احنا العد التنازلي للعيد الاضحى المبارك باذن الله عسى الله سبحانه وتعالى يبلاكم يوم عرفه وباذن الله تعالى العيد الاكبر بحول الله تعالى
1: باذن الله تعالى وترى صوب السويق صوب مصنعه خلاص معيدين
0: حياته.
1: من امس سابع الهوش والحين سابع الغريفه عندنا هناك صوب السويق
0: زين هذه ابغى اعرفها
1: عيد مع الاطفال
0: سابع الهوش عرفنا سابع مثلا اللي هو بيع الاغنام
1: بس يبيعون بعد العاب كذي في
0: اللي هو السادس يعني يعتبر ولا
1: السادس في اليوم السابع
0: هي.
1: اليوم يسمونه سابع الغريفه الغريفه نسبه لبلده في السويق فالناس يجون من مصنع والسويق والخابوره يجون هناك سابع الغريفه ويستمتعون لا تشوف فرحه الاطفال كيف فرحة الأطفال وضحكتهم بكم
0: إنزين هي ممتدة أحيانا إحنا مثلا نعرف أنه نقول أنه أبرار أنه أيوة. الهبطة وكذا وقت الصباح اللي يميز أعتقد أنه الغريفة هذه ممتدة للمساء فترة المسائية
1: أيوة لين كذا قبل المغرب شوية تقريبا
0: قبل المغرب
1: أيوة عقب عاد خلاص
0: يا سلام
1: كل حد عاد يشل
0: هذا في السويق ها
1: أيوة وترى على الفكرة أنا مريت صوبهم ومريت وتعمدت مع أن زحمة والشارع واقف بس ليش لأن أبى أتشوف واسترجع ذكريات الطفولة
0: أيوة.
1: يعني نفسه ما تغير حسيت عمري كان طفلة نفس ذلك المظلات نفس الهبط بالضبط ما تغيرت ويا رب أنها ما تغير محلاها بهذه البساطة بهذه الحلاوة
0: الله يسعدكم متابعينا ويسعد جميع المستمعين والمتابعين اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية سواء على تيك توك أو على اليوتيوب عفوا أو أيضا على منصة إكس ويتابعونا أيضا على منصات التواصل الاجتماعي واللي يستمعنا على تردد الإذاعة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك في محافظة ظفار على 98.5 ونمسي عليكم اللي موجودين معنا في مواقع التواصل الاجتماعي ونسألكم ها كيف جاهزين مستعدين
1: أنا أتوقع أغلبكم جاهزين انا قلت لك خبرت انك صار لي الحين كم شهر
0: انت لا لا ما كم شهر ولا كم شهر وقبل يمكن قبل ساعتين او قبل ساعه
1: لا لا لا, لا لا الحمد لله كل شيء مجهزه كل شيء حتى الاشياء اللي يعني الاكسسوارات وهالامور اللي مجهزتها لكن على 9479999975 وعلى الاتصال 24924 نبي نعرف مستمعيته والناس هل هم مجهزين للعيد ولا بعد هم الحين يسوون التشطيبات الاخيره
0: انت وانوار ما اعرف تقولين بعد كم جهزات
1: والله زين. بنسأل حن أنوار إن شاء
0: أنوار
1: الله
0: لكن بس تجيب القهوة تحضرنا القهوة
1: أيوة
0: قالت ما تبدأ إلا بال
1: عاد حلت قهوة أنوار
0: يعني كذا خلاص في ناس ارتبط سبحان الله هي. لازم القهوة شيء أساسي قبل لا يبدأوا في أي عمل
1: طبعا بس أنا مختلفة عنكم أنا القهوة اللي
0: هي القهوة الباردة عندك أنت
1: يعني أشرب قهوة ساخنة لكن عشان الشمس وكذا ببرد على عمرية
0: الباردة كذا ها؟
1: الباردة
0: يا أخي بس قرأت دراسة أنا
1: إنزين إيش الدراسة؟
0: قرأت الدراسة عن القهوة الباردة ما أعرف
1: إنزين
0: هل القهوة الباردة أمورها تمام ولا لا فأعتقد الحين القهوة الساخنة وصلت
1: القهوة الساخنة وصلت ونور الاستوديو بأنوار
0: أنوار كانت تحضرنا طبعا القهوة اللي هو القهوة الخاصة باستثناء أبرار لأن أبرار ما تشرب قهوتها إلا هي باردة
1: لا لا
0: يعني هو معتمد على شيء بعد تقول لك لا في الشتاء في الشتاء في الشتاء تروح اللي ترجع للقهوة
1: لا لا أنا أخطف على الأخضر واليابس
0: صح
1: فمرة ساخنة مرة باردة على حسب المود لكن الحين يوم الشمس 42-43 درجة الحرارة
0: أيوة.
1: تبغى شيء يبرد على فؤادك
0: أكيد أيوة. أكيد أكيد تحية أكيد للأخ سعيد الشكيلي يتابعنا يقول الحين أنا أستمع لكم على أكيد على تردد 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطن حييكم مستمعين الكرام ونرحب بتواصلكم وتفاعلكم أكيد معنا في فقراتنا اليومية أكيد. والأسبوعية من برنامج تو الناس
1: أكيد وأيضا عبد المجيد ياس يقول لي إن هو أمس كان في سابع الغريفة والحين في سابع ملدة اللي هي في المصنعة.
0: الملدة في المصنعة.
1: أيوة، فهم يتوزعون اللي هي الهبطة. أمس كان في هبطة الغريفة واليوم هبطة
0: والأماكن قريبة من بعضها.
1: قريبة قريبة. الغريفة وكل نفس الشيء تحسن. بس يعني يمكن باب التنويع.
0: ما نعرف إيش رأي أهلنا في عبري.
1: أنا بعرف أعرف.
0: أهلنا في عبري إيش عندهم؟
1: أهلنا في عبري كيف؟
2: لا لا لا لا تحرجوني لا تحرجوني.
1: ما عندكم هبطة؟
2: عندنا هبطة عندنا.
1: إنزين.
2: بس متى؟
1: متى بصباح
2: كم يوم؟ ما أعرف.
0: هو عادة هو يوم سابع معروف.
1: زين. أيوة بس بعض الولايات ترى يوم اليوم العيد يسوون هبطة.
0: ترى أقول لك الهبطة اللي هي مثلا إحنا عندنا سابع.
2: لا قبل.
0: وممكن.
2: أرد على أبرار إنه قبل.
0: أيوة. لا لا فيه قبل، لكن إحنا ممكن عاد اللي تقصدين أنت يوم العيد اللي هو عاد العيود وكذا بعض. أيوة. الفعاليات اللي تقام فترة المسائية.
2: أوكي.
0: العصر يعني من بعد صلاة العصر.
2: لا الصباح.
0: ها
2: نحن الصباح.
0: أيوة طبعا هذاك اللي هو معروف صلاة العيد وكذا والناس هبطة العيد وكذا هذه معروفة صحيح.
2: هي عيود عيود.
1: أنا
0: أحس عيود.
1: أهل عبري يعني أحسكم وايد متمسكين بفعالياتكم للعيد.
2: الصباح العيد صباح العيد يعني من بعد الصلاة مباشرة يروحوا العيود، والعيود هو عبارة عن إيش؟ نفس طبعا كما كان بس من الصباح. أيوة. إنه هناك اللي يبيعوا الألعاب وغيره.
0: أيوة
2: أيوة للأطفال.
1: نفس الهبطة اللي قبل.
0: زين وبعدين لا إحنا في بعدنا معها شيء يعني. إحنا في أيضا وأتوقع هذا في مختلف ولايات السلطنة وكل ولايات السلطنة اللي هي طبعا معها يعني الفنون الشعبية الرزحة.
1: الله والله افتقدنا هالشيء في السويق للأسف.
2: نحن
1: يمكن شيء بس يعني صوب نحن صوب حاراتنا وكذي وصوب صنعاء يعني اللي قربني. للأسف أول كان يوم كنت صغيرة أتذكر الفنون الشعبية، الحين ما شيء للأسف.
2: أيوة. هو الحين نحن في عبري ما عندنا في الصباح. في صباح العيد عندنا مثلا ممكن يوم العيد العصر، ممكن بعد يوم يومين تحصلي. طبعا في الهيال عندنا العرضة اللي هي عرضة الخيل.
1: الله.
2: أيوة دائما هناك، ويكون هناك طبعا الفرق العيالة اللي عندنا في عبري، وأيضا فرقة الهيال الغنائية.
0: يا سلام.
2: يكون في كذا
0: مختلف الفنون.
2: مختلف الفنون بالضبط.
0: جميل جميل. الفعاليات مستمعي الكرام في مختلف ولايات سلطنة عمان. اليوم احنا رايحين نروح الغريفة.
1: نروح.
0: أيوة. اليوم راح نروح الغريفة ومعانا هناك أيضا مراسلنا العزيز سعيد الهندسي، وراح يكون إن شاء الله تعالى أكيد معنا بالاتصال الدكتور حميد بن حمدان بن علي الربيعي رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بدائرة البلدية بالسويق. راح يحدثونا عن الهبطة، والهبطة هذه اللي تستمر إلى غاية تقريبا قبل
1: المغرب.
0: قبل المغرب.
1: أيوة
0: قبل المغرب. تروحيها أنت لما قبل ترتبطي وكذا، قبل ترتبطي بموضوع مثلا العمل والانشغال في الفترة المسائية.
1: يمكن صار كنا نمشي
0: تروحيها
1: فيعني كان شيء أساسي في كل عيد، سواء سابع الهوش ولا سابع يعني سابع السابع.
0: سابع
1: نروح يعني هبطة الهوش وهبطة الأطفال يعني للألعاب هالأشياء، فكنا نمشيها يومين متتاليات. ويعني فرحة، وكل لازم تحني الحنة العماني وفعاليات. فأقول لك أنا اليوم يوم مريت صوبهم رجعت بي الزمن نفس. أيوة. قبل شفت هذه المظلات نفس بالضبط، ما تغير شيء. نفس أول بداية الألفينات ومنتصف الألفينات لين. أيوة. الحين فيعني ما تغير شيء، وإن شاء الله يبقون على هاي يعني. آمين. ما يتغير شيء. آمين. يبقون على هاي البساطة.
2: أي والله هي هذه الاحتفاظ بهذه. أيوة. الصورة
1: بالضبط.
2: هي اللي ترجعك دائما.
1: وحالات إن البنات البنوتات الصغار لبست ملابس الشعبية، الأولاد نفس الشد شاديش والزي العماني، هاي حالات الشيء متزينات ومتعدلات معي.
0: أكيد
1: قبلي.
0: أكيد. أبو عمر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
0: عيد أنوار أبرار وبدر، مساكم الله بالخير والعافية. وقهوته يقول حاضرة، وإحنا بعد أبو عمر قهوتنا حاضرة أكيد في استوديو تو الناس.
2: إيه.
0: رعاة الشبيبة
2: مرة
0: الحضر القهوة حاضرة في كل زمان ومكان.
1: إيه.
0: أيضا
1: أنتم
0: مستمعين الكرام، إحنا قلنا اليومين ذلا الأحد والاثنين.
2: إيه.
0: شاركونا أيضا بالنسبة للهبطات الفعاليات. أيوة. اللي تقام وكذا، وأيضا استعدادكم واستجهيزاتكم للعيد.
2: صحيح بالضبط. يعني بنعرف ها وش ناويين، غششونا وش ناويين تسووا في أيام العيد. يعني
0: إيش أخذتوا وإيش ما أخذتوا.
2: أيوة وش أخذتوا وش ما أخذتوا، وش الفعاليات اللي مجهزينها لأول يوم عيد، وش وين ناويين تروح في إجازة العيد. طبعا في ناس ممكن
1: يسافروا. أيوة.
2: ويروح أماكن مختلفة. طبعا إجازة العيد الحمد لله تقريبا كم أبرار، 3 أيام من بعد العيد. يعني العيد إن شاء الله الأربعاء، عندنا خمسة جمعة وسبت.
0: أيوة
2: يعني
0: كافين وموفين. حلوين حلوين. لا زينين
2: هم حلوين. حلوين بس تعرفوا شو المشكلة؟ يعني ما
1: يبالك إجازة بعد إجازة العيد. يبالك إجازة بعد إجازة العيد.
2: وهذا اللي بيصير هذا ليش؟ يعني ما أعرف عاد يعني كيف أنتوا وضعكم. نحن مثلاً مال عبري أول يوم عيد وبنذبح وبندخل الشواء، ثاني يوم عيد، ثالث يوم عيد بنطلع الشواء.
1: ايوه نفسني
2: بنطلع الشواء، ثالث يوم عيد ناكل شواء.
0: ايوه
2: بس ثاني يوم عيد بيكون مقلاي.
1: ايوه
2: الصباح مقلاي وبالليل مشاكيك.
1: شوف احنا نفسكم، لكن الحين بعد عندنا رابع يوم.
2: ايوه
1: رابع يوم نفس الشيء، شواء لكن صوب المصنعة.
2: هذا عد مال الاهل.
1: ايوه مال الاهل.
2: ايوه
1: فيعني قول هالاربع ايام كله كنت تجمعات وبعدها ربشة العيد وفعاليات العيد، أربع أيام معنا حن.
2: أيوة أيوة أيوة.
1: عشان كذا أقول إنه بيكون يبالي إجازة بعد إجازة العيد أستاذ سالم.
0: وهو خلاص أساسا إنه يوم الاثنين تبدأ اختبارات الطلاب ترى.
1: أيوة أيوة. فخلاص يعني.
0: أيوة مباشرة.
2: أقول لك طبعا الأطفال الحين وين يذاكروا أو عشان في العيد ما نذاكر، وأنا أقول لأخواتي ما يضحكوا عليكن ولا لكن ترى ماشي منا
1: حسبي ينسون، يعني لازم يذاكرون في العيد.
2: ماشي منا يعني لازم
0: سعد مساك الله بالخير. إذن مستمعي الكرام احنا معاكم في برنامج توي الناس ثلاث ساعات مختلف الفقرات المنوعة ان شاء الله الأسبوعية واليومية.
2: أكيد مستمعينا راح نكون معاكم بإذن الله تعالى في قادم الوقت بالفقرات اللي عودناكم عليها في يوم الأحد اللي ما يشبهها أحد، وراح نطلع فاصل ما مثلها أحد.

0: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة، مستمعي إذاعة الشبيبة، برنامج ذو الناس. البرنامج هذا اللي أكيد رافقكم كل يوم من يوم الأحد إلى يوم الخميس واليوم الأحد. مستمعينا أتمنى إن شاء الله أن كان يوم مفعم بالإنجازات والحيوية بإذن الله تعالى، وتحقيق الطموحات والأهداف اللي صنعتوها. دائما ما أقول دائما دائما دائما أقول، يمكن تلاحظوا كل أسبوع أقول نحط أهدافنا يوم الأحد، وإن شاء الله يا رب ربي يساعدنا وننجز هذه الأهداف خلال أيام الأسبوع.
1: أكيد بإذن الله تعالى، أكيد إنتاج موفق.
0: آمين.
1: وهذه الأحد قلنا تختلف.
2: أيوة الأحد هذا كأنه الأربعاء.
1: بقية الأحد.
2: يعني أتوقع هاليومين بكم أحد بيسوي تخطيط.
1: أنت قلت الأربعاء، أنا دائما الأحد عندي مثل الخميس.
2: الخميس صح قايل، بس أنا أشوف الأربعاء.
0: لازم ما يدخل شيء.
1: ليش؟ فعلا يعني إحساس الأحد كذا صاير.
0: يا بدر.
1: لا والاثنين ما فيش تسوي هناك.
2: يا سحاول بشرب ماي.
1: لحظة شوي زين، شرب خذ راحتك. زين يوم الاثنين باعتبارها كان هالجمعة.
0: لا خليها أحسن. استغفر الله رب العظيم، بس أنا أقول شيء يا رب. أنا أقول لك شيء عيد، أقول لك شيء. يعني هو الأحد هذه لعلها غير عن كل أحد.
1: الحمد لله على السلامة.
2: جيتكم بعد الغوص. لا يعني هذا الأحد إحنا كنا نقول إنه عيد الأحد والاثنين، خلاص كان نهاية الأسبوع لنا.
0: أيوة
2: يعني
0: أيوة.
2: ريحة إجازة.
1: صحيح.
2: يعني أتوقع كلنا الحين يوم الأحد المداومين بطاقة حلوة وايد ومستمتعين ومستنسين. عسى دوم إن شاء الله.
0: يا رب. يا رب آمين. دائما طاقتكم إيجابية وحلوة وكذا، طاقة يعني عالية، لأن الطاقة العالية هي اللي تخلينا ننجز. غير كذا إذا كانت طاقتنا منخفضة،
2: يا خفي ناس لو طاقة منخفضة وشيء غصب عنه بينكزون، إيش بيسوون فين؟
0: ترى بس بدون بدون متعة،
2: بدون متعة.
0: أيوة المتعة هنا.
1: أنا دائما حتى أقول حتى في الزحمة، زحمة هالأيام الزحمة الممتعة، الزحمة اللي تستمتع فيها. أنت صح راح تخلص مشوار وأكيد تريد توصل.

0: خلص مشاويرك
1: بعد اقول له
0: ها
1: لا والله ايش زحمه ممتعه يا ريال
2: هل يعني
0: انا قلت شيء وانت قلت ايوه
1: لا انا في اشياء اتفق معك يعني مثلا معي ان كل مساءات الايام الاسبوع واحد لكن نفس الخميس لكن موضوع الزحمه الحين زحمه ممتعه لا اسمح لي
2: صراحه ابرار قدرت تجاملك في شيء واحد انا ما مجامل اسفه
1: لا هي ما مجامله هاي ما مجامله
2: كل يوم نفس
1: لا لا لا هاي صح لكن الزحمه لا انا هني يعني حتى اسكت عنها
0: انا
2: سبيان واحد يخلصنا اسوي سبيان بدر يخلصني والله بسوي بول كويشن بس على الاقل في الشتم هذا في الواتساب قبل اشوف اللي يقول
1: قبل تسوي سبيان ايش رايك تقولي لهم موضوع الحلقه
2: ما اريد اقول شيء
0: نروح مع اولى فقرات البرنامج افضل
1: افضل
0: الناس تنتظر موضوع حلقه اليوم وسؤال حلقه اليوم
1: اكيد طبعا انا قبل قايلت لهم وفي ناس جاوبوا والحين برجع اقول مره ثانيه موضوع حلقه اليوم في ناس ما يقدرون يبدون يومهم بدون خطه واضحه وناس يشوفون أجمل اللحظات هي اللي تي بدون ترتيب يعني اللي تي على البركة بين التخطيط والعفوية مستمعينا تختلف شخصياتنا وطريقة تعاملنا مع الحياة وحتى قراراتنا اليومية لكن السؤال هل التخطيط فعلا يصنع راحة أكثر أو أن العفوية هي اللي تعطينا إحساس أن يعني الإحساس الحياة الحقيقي فموضوع حلقتنا اليوم سؤال حلقتنا اليوم هل أنت أكثر شخص يحب التخطيط أو تميل للعفوية وترك الأمور تمشي بطبيعتها وليش؟
0: إذن مستمعي الكرام أنتم من الأشخاص اللي يحبوا التخطيط أما تمشوها كذا على البركة
1: أنت عيد تحب التخطيط ولا على البركة؟
0: البركة
1: أعرف
0: العفوية
1: أيوة أحلى شيء
0: بس ما أقول أنه 100% ممكن في أشياء يعني حط له ولو 20%
1: أيوة.
0: زين ممكن تمشي بالتخطيط طبعا أكيد
1: صح. أيوة.
0: يعني ما كل الحياة مثلا ما كل الأمور مشينا كذا
1: بالضبط.
0: بدون تخطيط لكن أكثرها أميل طبعا اللي هو على العفوية واللي ماشي على البركة
1: أيوة طبعا وأنا بعد نفس الشيء أنا على العفوية واللي ماشيين على البركة حالات الشيء يوميك بلا تخطيط طبعا أنوار لا أنوار تخطيط أنوار نظام عندي
2: هو لازم أيوة. أنا بالنسبة لي يعني
0: لا لا أنا ما أقولكم ما أقول 100% في أمور أحيانا ما محتاجة فعلا أنك أنت تخطط لها يعني مثلا على سبيل المثال خلونا الاشياء نقول الاشياء الكبيره مثلا على اساس ان تريد تبني بيت
1: أيوة.
0: او مثلا تشتري سياره
1: أيوة.
0: او مثلا انك انت تواصل دراستك يعني العليا
1: أيوة.
0: او الجامعيه
1: أيوة.
0: انزين او انك مثلا على سبيل المثال حتى الزواج اكيد هذا في تخطيط
1: انزين
0: بس اغلب مثلا نقول خلاص يعني هذه اشياء بسيطه
1: لا لا
0: هذه اشياء ممكن يعني تصير في وقتها خلاص انت خططت لها لكن يومياتنا
1: لا
0: حياتنا اليومية فيها عفوية
2: لا بس هو لحظة انت عشان تشتري سيارة في النهاية ما لازم تخطط لهذا الشيء
0: انا ايش
2: معناته انه خطوات صغيرة هذه
0: أيوة.
2: حتى مخطط لها
0: انزل.
2: يعني مثلا انك انت معناتك انك بتخطط كيفية مثلا الصرفية فلنفترض
0: ايوه
2: هذا مخطط
1: انزل ترى في اشياء يعني في اشياء يحتاج لها تخطيط
0: ترى انا كذا قلت انوار
1: يعني اشياء ان تحسين حلو انك
2: مثل ايش الاشياء اللي ما تحتاج تخطيط عندكم
1: يعني
0: مثلا انا مشوار
1: ايوه
0: مثلا حاب يعني طالع من ازكي ابغى اطلع من مسقط في لحظه اقول يلا طلعت مسقط هذا مثلا مشوار المشاوي بعض المشاوي
2: هو بس يقول لي ويشرح لي جتني قمته
0: صحيح والله
1: على فكره
0: في بعض المشاوير في بعض المشاوير يعني بعض المشاوير ما يحتاج اني انا اخطط لها
1: انا بعد
0: في لحظه كذي. مثلا كذا يلا انا طالع مثلا مشوار معين
1: ايوه اليوميات انزل. العاديه يعني
0: اليوميات العاديه مثلا في اشياء البسيطه اللي هي مثلا ممكن يعني الاشياء الاستهلاكيه
1: أيوة.
0: اللي نشتريها ايضا ما محتاجه مثلا اشياء يوميه احنا ما محتاج ان احنا جالسين نخطط لها احيانا ما نخطط لها
1: بس انوار في حد يتفق معك اللي هو ابو وصال متفق مع انوار ويقول القاعده الذهبيه تقول فكر خطط نفذ بس ترى ما في كل شيء يا ابو وصال
2: لا الأنوار. في كل شيء يعني مثلا اذا انا اريد اكون ناجح زين في شيء معين معناته ان انا لازم تكون عندي
0: على فكره هي مقتنعه بكلامي بس تحاول تفضل
2: ولا مقتنعه ولا شيء ولا مقتنعه لازم انه كل شيء تخطط له يعني مثلا اذا ما خططت وما كان انا بالنسبه لي انا على الاقل عقلي كذا وجهه نظري كذا اذا ما حطيت خطه يوميه ما راح انجز شيء
1: حتى لو كان يومك عادي عادي تسوي خطة بعد
2: أصلا أول ما توصل للدوام ما تسوي أنا لازم أنجز واحد اثنين ثلاثة أربعة
1: هذا أنا معي بس ما أسويها صراحة
0: على الله لا
1: ليش اسوي والله نتوفق صدقيني ونتوفق
2: بس لا انت احيانا يكون عندك
1: هاي ترى يعتمد على حسب هين اي مؤسسه كيف يعني البوزيشن مالك اني صح لكن مثلا اذا
0: انا قلت ارجع واقول انه الاشياء الكبيره
1: ايوه اللي الاشياء الكبيره
0: في حياتنا
2: لا هذه اشياء كبيره هذه مسلمه هذه حقيقه مسلمه عيد
0: انزين ترى هذه اللي تتكلم
2: وهذا كل الناس بيقول الا 1% من الناس اللي ما يخططوا للاشياء الكبيره
0: ما شرط مثلنا في ناس تقول لك انا ما حط في بالي انه في يوم من الايام انه في ذيك اللحظه عقد قران قريب مثلا
2: صح بس هذا الواحد وهذا بنسبه قليله نحن نتكلم عن
0: ولو نسبه قليله ولو 1% صار فيه ولا ما فيه
2: في لكن لا اغلب الناس احنا اليوم نتكلم عن التخطيط مش عن تخطيط الاشياء الكبيره هذه لان هذه اغلب الناس خططوا لها
0: بشكل عام
2: لا
0: حياتنا بشكل عام
2: لا الاشياء
1: لا
2: الكبيره
1: لا عندي سؤال حالك نوار خلي الدوام على صوب حياتك اليوميه
2: ايوه
1: يعني
2: اذا انا مثلا اليوم انا
1: روتين يومي
2: البلان مالي اليوم
1: مالك عادي يعني
2: ايوه اليوم البلان مالي ما اسوي رياضه اليوم ريست داي
1: يعني تتسوي
2: بكره عندي رياضه بكره لازم اسوي يعني
1: تمشي على تخطيط ما رحت يومك العادي
2: لازم اذا ما سويت كذا متى يعني الحين فهمت مستمعين ليش عيد وابرار ما يسوي رياضه
1: لا امس عيد مسوي رياضه ترى
2: عيد يوم تقف راسه والله اروح العب كوره والله
0: ايوه أنام. حلو مثل هذا ايوه مثل هذا المخططات بعد شفتوا هذا ما جالس اخطط له هذا شيء ما محتاج له تخطيط
2: تعرف ليش؟ لأنك أنت يمكن ما عندك هدف في الرياضة نفسها هذا لما أتكلم عن الرياضة
1: وأقيسها خلي الرياضة على صوب يعني أنت دائما كل شيء كل صغير وكبير لا لا جد كل صغير وكبير تخطيط
2: شوف أنا الحمد لله أنا لما جاء كوفيد 19 غير شوي مني
1: أنت ما سويت وايد تخطيط ولا
2: اضطريت أيوة أقل أكثر مرونة أقل
1: تخطيط
2: أنا قبل كوفيد كنت الساعة أخططها يعني أنا في اليوم بالساعات من كذا لكذا أسوي كذا من كذا لكذا أسوي كذا من كذا لكذا
1: ماشي على هالجدول
2: وماشية
1: أوكي
2: بس ليش لأنه أنا يعني ليش أنا أضطر أسوي هالشيء بالنسبة لي كأنوار لأني ما عندي شيء واحد
1: أنت عدة أشياء
2: ما عندي مثلا دوام وبس عندي دوام عندي إذاعة عندي شيء ثالث عندي
1: أيوة
2: رابع
1: بس غالبا كذي الأشخاص صاروا وأنوار يعني عندهم كذا متعددين المهام
0: وسادس وسابع
1: هي بس الأغلب الحين صار كي عندهم أكثر من شغلة عندهم أكثر مهام بس ما يمشون على التخطيط فعشان تتأكدين من كلامي أكثر شو رأيكم نروح للمشاركات لأن صار مشاركات للموضوع
2: أنا أريد أسمع
0: في مشاركات
1: في مشاركات
2: أبى أسمع حد غير عيد وأبرار
0: العهود تقول أنا ماشي على البركة ما خطط كثير بس أحيانا إذا كنت مثلا في طلعة جماعية طبعا راح أخطط بس إذا وحدي بدون تخطيط هذه عود مثلا إنزين هنا أيضا مشاركة من أبو عمر يقول أنا مزاجي التخطيط عندي عشوائي مبعثر يعني
1: على بس نحن تقريبا
0: مشينها كذا هاي وعلى
1: أيوة أو في ناس ترى مثلنا وياك عيد مثل أحمد
2: والله في ناس نفسك وفي ناس نفسي أنا متأكدة
1: بس بخبرك إيش قال بقضي حياتي كلها كل يوم أخطط والله ما أخطط يعني هو يرد عليك أما دكتورة فاطمة الزهراء تقول الأمور الرسمية تحتاج تخطيط مثل ما ذكر عيد لكن هناك أمور حياتية حالاتها في العفوية فقط ويتفق معها أيضا شخص آخر يقول تخطيط الأمور الرسمية فقط الباقي على البركة والعفوية
0: أيوة
1: فيعني في ناس وايدين يقول لك على البركة يا
2: أيوة أنا إذا سويت على البركة هذه بحس بالذنب الكبير لأنه أيوة. في النهاية بيتأخر تحقيقي للأهداف اللي أنا حاطنهم
0: تمام
1: في واحد يقول شكله أنوار مسوي جدول في الورقة
2: أيوة صح
1: فعلا يعني
2: أكسل شيت
1: أوكي
0: محمد يقول أكيد التخطيط عشان ما يصير نركض آخر لحظة ونقول يا ليت
1: يا سلام عليك محمد
0: مثال يعطينا بعد مثال
2: تعال محمد تعال قول وش تقول
0: توقع على معاملة في البنك بدون تخطيط وتالي كل شهر البنك يدفعك ثمن هالقرار محمد هذه أمور أيضا أنا أعتبرها من الأشياء اللي هي الكبيرة
1: أيوة
0: بالنسبة لي أنا أعتبر من الأشياء
1: والله
0: الكبيرة
1: حتى
0: أكيد
1: والله
0: يعني ما تروح أنت في أشياء حتى لو
2: والله حتى عشان تحافظ مثلا فلنفترض على أدائك الرياضي من الأشياء الكبيرة
0: لحظة شوية أنا أريد أيضا أفرق في حاجة هنا لما نخطط التخطيط عندي على المدى البعيد يكون شيء على المدى البعيد
2: أنت
0: إنزين هي مثلا مرتبط معي بسنوات
2: واضح
0: إنزين أما بالنسبة للي هي ماشي على البركة وعلى العفوية وكذا هذه الأشياء اللي من حياتي اليومية هذه أنا ما كنت أخطط لها ما يحتاج لها تخطيط
2: والله إذا ما بخطط وأنا من الصباح لين التو لين الساعة 4 في الدوام، بعدين من 5 لين 8 في الشبيبة.
1: عادة التخطيط هنا في العقل، في العقل.
0: أحمد أبو علي، أبو علي كل هذا وبعدك الموضوع ما وصلك؟
2: لحظة
0: من عطاك الحق؟
1: أوه أخيرا لقيت حد متفق مع أنوار. عزيز يقول التخطيط مطلوب في كل تفصيلة في حياتنا، مع أنوار يتفقنا لازم نخطط.
2: صح عزيز.
0: طيب احنا الحين ما ترى ما ضد أنوار، احنا ما ضد أنوار ولا ضد المستمعين المتابعين، لكن بس نقول كل واحد وايش شايف بالنسبة للتخطيط،
2: كيف يشوف التخطيط. على فكرة هذا من كل واحد وشخصيته.
1: صح،
2: هو يعتمد على الشخصية نفسها.
1: أيوة.
2: لعله أنا وأنتو عندنا نفس الهدف، بس أنتو تروحوا على البركة وأنا أروح بخطط، وفي النهاية نوصل نفس النقطة.
1: أيوة.
2: وننجز نفس الإنجاز، بس في النهاية هذا شخصية عيد، هذا شخصية أبرار، هذا شخصية أنوار.
0: ممتاز. أيوة. ممتاز. أحمد أبو علي يقول إيش موضوعنا، موضوعنا كل هذا أبو علي. وبعد سنة تقول إيش الموضوع؟
1: أبو علي يقول لك هل أنت أكثر شخص يحب التخطيط أو تميل للعفوية وتقول مش حياتي على البركة؟
2: الله أنا رد أبو علي في راسي.
1: أنا حاسة أبو علي نفس أنوار.
2: أنا بكتب رده عيد أبرار. زين
0: بكتب رده
2: ما بقوله وبنسمعه.
0: زين
2: وأمانة قولوا لي
0: إذا صح ولا لا.
2: إذا صح ولا غلط.
0: خلاص
2: لحظة أجيب قلم.
0: طيب إذا المستمعين على 2499000 وعلى 9473975 هذا رقم الواتساب.
2: هذا القلم. ها
0: احنا محتاجين نسمع صوتكم.
2: ابو علي
1: اقول لك اياها. انوار ابو علي مثلك يحب التخطيط.
2: دوكم يا اخي انوار، والله العظيم اني حالتي حاله الحين، ايباد قدامي والقلم
1: موجود. ولازم قلم، هذا الناس اللي تخطط تحس ما يستغنوا عن القلم.
2: خلنا الحين نكتب رد ابو علي عشان نسمع وش بيقول لما اتصل.
1: بس مثل ما ذكرت أنوار أن طبيعي سواء أحد يخطط أو اللي يمشي على البركة، في النهاية الأهداف واحدة، الأهداف متشابهة، أن نحن كيف قادرين ننجز، كيف قادرين يعني نمشي يومنا ونمشي أعمالنا بطريقة ناجحة، ويعني وتكون أكثر يعني بسلاسة أكثر.
2: من كملها أبرار أخاف يكون هذا أبو علي، وأنا بعدني ما كتبت وش هو يقول.
1: هي أنا عندي إحساس أن أبو علي وأبو عمر واحد منهم اللي راح يكون المتصل التالي. إذا مستمعينا أكيد نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، هل أنت أكثر شخص يحب التخطيط أو تميل للعفوية وتترك الأمور تمشي بطبيعتها، وليش؟ على 2499400 نقول مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
3: مساء الأنوار، أخباركم كيف؟ الصحة إن شاء الله بخير.
0: أهلا وسهلا.
1: بخير وعافية، أنت شخبارك؟
0: لا أحمد كيف حالك؟
3: والله الله يسلمكم ويعافيكم يا رب العالمين. يا هلا فيكم.
0: الله يعافيك ويسلمك، تفضل أحمد.
1: على فكرة أحمد ترى أنوار تكتب مشاركتك قبل لا تقول.
3: تكتب مشاركتي قبل ما أقول.
1: هي أوان هي حاسة إيش بتقول، يعني هل أنت شخص يحب التخطيط ولا شخص يميل للعفوية؟
3: مشكلة هي إيش تقول، أنا بقول إذا كان كلامها صحيح
1: متوافق. بعدها
2: ما أصدق فيك أحمد، لازم تقول وأعطي أبرار ولا عيد يقرأه.
0: أحمد أنت قول رأيك في هذا الموضوع، إذا كنت من الناس اللي خططوا اللي تحب التخطيط أو تمشيها كذا بالعفوية أو على البركة.
3: الله أكبر، أنت مو قيل لا عيد. أنا بالعفوية مثل ما قلت.
1: شكلك أحمد.
3: أنا بالعفوية مشي هالمسألة. شوف التخطيط ما أيوة. عندي تخطيط بعيد المدى حقيقة.
0: ممكن توضح لنا أحمد أكثر؟
3: ممكن يكون الموضوع البسيط القريب، ممكن أخطط شيء بسيط، لكن أغلب ما نقول إنه بالعفوية وعلى البركة.
1: أيوة. لا والله أنا توقعتك من النوع مثل الأنوار اللي تخطيط كل صغير وكبير تخطط.
0: إذا أنوار إيش كلامك؟ أنت أنوار إيش كتبت عن أحمد؟
2: إنزين أحمد، وأنت وش رأيك في الناس اللي خططوا يعني؟
3: بالعكس هذا الناس يعني ما شاء الله عليهم، يعني دائما الإنسان لما يخطط للمستقبل أو المدى البعيد أكيد في النهاية الإنسان يوصل، إذا عطى التخطيط هذا الجدية والعمل أكيد بيوصل وبينجح، بيكون أكثر نجاح من اللي ماشي على العفوية.
1: إنزين أحمد،
3: لأنه بيكون الشيء هذاك حاسب حساب لكل الأمور.
1: أيوة.
3: أما اللي يمشي على العسكر على الـ على الـ على مسمو مثل ما يقال كذا على البركة،
0: العفوية البركة
3: يعني هو وحظه عاد، لكن دائما اللي يخطط للشيء أكثر نجاح.
1: أيوة. زين أحمد إيش رأيك نشوف إيش قالت مشاركتك على توقعات أنوار؟
2: أنا توقعتك أحمد تقول يعتمد على شخصية الشخص نفسه، إذا كان في ناس يخططوا أكيد راح يوصلوا بسهولة، أما الناس اللي يمشوا على العفوية على البركة ممكن يواجهوا صعوبات لكن في النهاية راح يوصلوا. في النهاية يعتمد على الشخص.
0: يعني أحمد ما قال كذا.
3: أنوار أنا عن نفسي أوافق الكلام هذا 100% وأبصم عليه. كلام هذا صحيح، لكن أنا أتكلم عن شخصيتي أنا.
2: أيوة.
3: عن شخصيتي أنا أمشي يعني التخطيط القريب المدى، أما البعيد المدى لا، أنا بعيد عن هالموضوع التخطيط. أنا القريب المدى ممكن يعني جميل. شيء قريب بخطط له مثلا بعد أسبوع بعد شيء.
2: أنت عكس حاجة
3: ممكن.
0: لا لا لا أنا قلت
3: للمدى البعيد لا.
0: ها؟
2: عكسك عكسك.
0: المدى البعيد إيش معك أحمد؟ ما في تخطيط.
3: ماشي على البركة.
0: ماشي على البركة. إذا
2: جميل جميل.
0: إذا ما على كلام أنوار.
2: ما على كلام أنوار. لكن جميل إن نسمع رأيك يا أحمد أيوة. إنك أنت عكس سعيد تماماً.
0: يا تقول لي همنا شوف أحمد. أحمد همنا إنك أنت عكس كلامي. لا وعلى فكرة هي الفكرة نفسها ترى.
2: لا.
0: هي الفكرة نفسها.
1: أنا حسيت لمان ما عكس كلام عيد ترى نفس كلام عيد.
0: نفسه.
1: شوفي. نفسه بس. لحظة عيد صدقيني.
0: هو بس حطها على المدى.
2: لا
0: يعني
2: عيد.
0: على قرب.
1: يعني قاس على المدى بعيد ومدى قريب.
2: لا سمح لا تغير كلامك. أبو علي عيد قال أنا أخطط للأشياء الكبيرة بعيدة المدى لكن الأشياء القريبة على البركة. أنت قلت كذا.
0: أنا كذا أيوة ماشي. ما
2: أبو علي قال
3: لا أنا أختلف بعيد الحالة. أنا بالمدى القريب ما أخطط له، أما للمدى البعيد ما عندي النفس أو الاهتمام يعني أخطط لشيء بعيد المدى.
0: بس
1: يعني
0: بس هي
1: أحمد
0: هي
1: مثلا
0: أحمد.
1: سيارة شراء سيارة مثلا عقد قران هذه الأمور بناء بيت هذا أكيد تخطيط على المدى البعيد صح ولا؟
3: المدى البعيد أيوة صحيح ما أقول لك لا المدى البعيد لكن أنا ما أتكلم عن بيت لأنها أشياء يعني خلاص مفروضة عليك أتكلم عن أشياء ثانية مثلا واحد يخطط أنه يحصل على دكتوراه ماجستير وكذا
0: ذكرناها
3: ما أخطط لها المدى البعيد أيوة. البركة الموجودة
0: ليش؟
2: جميل جميل ما لك خص ليش
0: عموما
2: صح لا ما عليك
1: عجم تستلمك أنوار ترى تستلم
0: من ضمن الأشياء
1: الله يعيس تستلم أنوار
0: عمد أنا من ضمن الأشياء عشان ما نطول في الموضوع قلنا اللي هي مثلا البيت مثلا السيارة مثلا الزواج مثلا الدراسة هذه أشياء أنت جالس أكيد أنك تخطط لها يعني هل معقولة اليوم تقرر أنك أنت مثلا أنك اليوم على سبيل المثال أنك تخطط أنك تدرس بكرة خلاص راح تدرس أكيد لا أكيد مثلاً في يعني معك مدى معك مدى معك سنوات
3: في أشياء في أشياء في أشياء مثل عندك أنت بيت زواج هذه أشياء غصباً عنك بتخطط
2: رضيت ولا رضيت
0: ترى إيش أنا أقول لك أنا الحين هذه كلها وهذا حتى من ضمنها الدراسة وكذا
1: يعني نفس النقطة الثانية
3: لا لا لا هذاك توجه أنت من نفسك يعني عندك رغبة في شيء لكن هذا الشيء يعني أنت لو ما سويته ما بيكون يعني في ضرر
0: انزل خلينا
3: لو سويته
0: خلينا
3: ما عليك ضرر اما مثلا انت الزواج لو ما تزوجت انت ضريت نفسك ما كونت اسره وراح وقتك واحد السنين
0: لا بس الزواج احمد ايضا تخطيط
3: مجبور انك تخطط له يعني تخطط له على هذا الشيء
0: بس الزواج تخطيط ايضا احمد ترى
2: مجبور يقول لك مجبور
3: هذه ما كل واحد يخطط فيها في ناس تخطط وفي ناس لا
0: كيف مجبور
2: هو يقول لك انه مجبور في اشياء مجبور انت تخطط عشانها وفي اشياء لا
0: انا ما احمد نهايه مختصر الكلام يعني بالخلاصه الكلام اللي قالته أنوار أنت معها؟
2: طبعاً معاي طبعاً معالي طبعاً
3: أنا مع أنوار مليون في المية إنه الكلام اللي قالته صحيح بس ما كل إنسان شخصيته أنا وشخصية عيد وشخصية ثانية يمكن ما تتوافق ما ممكن تسويه أو أصلاً طبيعتها ما تمشي عليه لكن هو الصح هو الأصح
2: صحيح
3: إن الواحد يخطط لكن هذا الشيء ما موجود مع كل الناس
2: أتفق معك يا أبو علي وشكرا على مداخلتك الجميلة
0: ما تتفقي معاه والكلام اللي كتبتي ما هو ما نفس اللي قاله
1: عاد أحمد اليوم ما تستلموك أنوار وعيد
2: يعني أنت بس خاطرك أنك
3: أقول لي شنوار أنا إنسان في هذه الأيام مباركة ما أحب ألف ودور ترى هذا قال لي عيد تقولي كذا وقولي كذا ما تخبر أنا بغيت أخبركم
2: شكرا يا أبو علي شكرا أسمنك زينك فقط على الهواء زيدا
0: أبو علي كل عام أنت بخير حبيبي مع السلامة حياك الله
1: يا أنا طلع اتفاق مسبق وأنا أقول لا متفق هو معيد بنفس النقطة
2: يا خسارة
1: هي
0: أدخل
1: شيء قال
0: لي
1: أنا بقول الصراحة
0: على 2-499-0000 نقول السلام عليكم تو الناس
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
0: يا هلا بك يا أبو عمر
4: مساكم الله بخير أخوي سعد عيد أختي أنوار أختي أنوار
2: أستاذ
4: سالم قساسي أستاذ بدر الروشي
2: مساءك سعيد يا رب
4: جاي جميلة
0: حياك الله
4: أخوي أحمد أبو علي ما قصرت فيهم جزاك الله خير بعثت المكان بعثت العبارات
1: شفت أخوي أبو عمر شفت الاتفاق بينه وبين عيد
4: حتى أقول لك أبو علي حتى كنت فسخت عقد علي أنا
0: حياك يا ابو عمر.
4: خليتنا 12 هيتو. لكن يا اخي انا بقول لكم حاجه قبل اتصال اخوي ابو علي شويه كان الحوار عندكم بدا يرتفع الرتم يرتفع خلاص انوار شويه بتطلع التفق وتنقع
1: كل حلقه كبير اخوي ابو عمر
0: كل يوم كذا على الحاله
4: وانا مستمتع
0: كل يوم كذا بس اليوم عاد خلاص يا حبي ما تحملت
4: وانا مستمتع جالس قلت خليهم انا قلت اول متصل اكيد اخوي ابو علي خلي بعثرهم شويه بعدين بتصل انا
0: الله يسعدك يا ابو عمر احنا سعيدين اكيد بتواصلكم
4: اول حاجه طبعا مقدما انا اليوم اخر يوم ولا بكره
0: لا بعدنا مواصلين ان شاء الله
1: ايوه باكر اخر يوم
4: بكره ان شاء الله
0: ان شاء الله مواصلين
4: هو في حاجه ذكرت اختي ابرار قدام برنامج لا انا اللي اعرفه ما اعرف وش اللي هي عندكم عريفه
1: ايوه
4: عريفه هي مناسبه او شيء عندكم
1: لا هي بلده او قريه في من قرى ولاد سويد
4: لان في مطرح في مطرح في البدايه من عند سبله مطرح تجي نفس الشيء حاره اسمها الغريفه
1: ايوه ترى سبحان الله يتشابه ان وايد اسماء تتكرر وتتشابه
4: لكن هذه من الدخليه هذه من عند سبله مطرح سبله مطرح انت جاي مطرح استاذ تعرف اعتقد ذيك الدخله
0: اكيد
4: من ورا تجي يوم تدخل من عند بيت عمان كأنك بتروح السوق كأنك ما ترجع عند سبلة مطرح هناك في دخلة صغيرة هناك في حارة اسمها الغريفة بس سبحان الله فتذكرت لما أختي ألمار ذكرت اسم يعني
1: أيوة
4: سبحان الله يعني هذا الزمن أقول لك إذا راح لا يعود وموضوع اليوم
1: موضوع اليوم
4: وش
1: رأيك؟
4: وش
2: تقول عنه يا
4: موضوع؟ أنا موضوع اليوم أنا
0: أقول لك أنا أطلب منك بس طلب طلب أبو عمر أطلب طلب
4: من عيونك قولي
0: سلام عيونك لا تقول أنا مع فلان ولا تقول مع فلانة أعطينا رأيك لأنه أنوار تراها تسمعنا من
1: أنوار من الحين جاهزة
0: من الساعة لين
1: ما استعطنا من الحين
4: بفرحكم أنتوا ثلاثة
1: زين
4: بفرحكم لأنه قبل ما في مجاملة لأنه في حاجة بالفعل في حاجة هي اسمها يعني إذا نجي نتكلم على صفة يعني اللي هي صفة عامة طبيعي يعني يقول لك أنا حتى اللي يقول لك على البركة اللي يقول على البركة يمكن نحن نتكلم أنا بشوف الموضوع اليوم بكلمكم عن شقين عن شقين
1: يعني
4: نتكلم عن الروتين اليومي اللي يعيش الإنسان يمكن هنا طبيعي إنه ما بيكون في تخطيط طبيعي يعني ما بيكون في تخطيط لأنه هو روتين يومي يعني أي حاجة دي هل هذه أستقبلها ولا ما أستقبلها يوميا الشخص اللي يداوم يوميا يعني هي تخطيط طيب انت خلاص راح دوامك راح مكان عملك
0: صح
4: عارف ساعة كم توصل وعارف مو بتشرف بيهم بيجي على المكتب مالك
0: بالفعل
4: قهواتك حاضرة أو شايك حاضر عملك الروتين عارف ان انتو لانك مذيعين عارفين وش هي مهامكم الطبيب عارف مهامه المهندس عارف مهامه إمام المسجد عارف مهامه هذا عمل روتين ما أعتقد انه يكون أصلا فيه تخطيط
0: صحيح
4: لما أيوه لما نجي نحن نسميها أنا أسميها نظرة مستقبلية نظرة مستقبلية أنا عندي سويتها على حاجتين طبعاً كرأي طبعاً أنت قلت بها رأي ده
0: أكيد
4: أيوه كرأي هي نظرة مستقبلية كحاجتين أنا كتبت حاجتين هنا شوفوا هنا عشان شوف ليش قلت أطمنكم هنا أنا وقفت يعني مع أخوي عيد أبرار والنظرة المستقبلية أنا وقفت مع أختي أنوار إذا هنا عرفت فيه إنصاف إن شاء الله النظرة المستقبلية أنا لما قلت كتبتها على حاجتين على سبيل المثال أنا الآن أبغى أسوي مشروع تجاري لا أحد يجي يقول لي على البركة
1: صح طبعا
4: لا تجي تقول
1: دراسة جدوى وتخطيط
4: أيوه ما تجي يقول على البركة مشروع تجاري مستحيل يكون على البركة
1: جميل
4: هو على بركة الله يعني لكن كواقع في أوراق في قلم في ناس في تجارة في رأس مال
1: صحيح
4: في مبيعات في مشتريات في رأس مال لما طلع من رأس المال هذا تخطيط بحث مكتوب على الورقة والقلم
1: بالضبط
4: الحاجة الثانية اللي أنا استندكتها أيضا اللي طبعا رأيي أكيد ناس عندها أشياء ثانية لما يكون ما يقال عنه بين قوسين البحث العلمي مستحيل يقول لي واحد والله على البركة لا ما فيه على البركة أنا الآن عندي مشروع بحث علمي
1: أيوة البحث
4: يعني
1: العلمي
4: يعني أتكلم عن مسألة معينة على سبيل المثال أريد أعمل بحث أقدمه على شخص أنا الآن وصلت إني أريد أقرأ ما يقال. كم يقال؟ ماجستير على سبيل المثال. لأن في ناس بعض رسائل ماجستير ركزوا، في ناس بعض رسائل ماجستير بعدين تتحول إلى كتاب.
1: صح صحيح. وصارت هذا الشيء.
4: الكتاب ده بعدين يبيع ويستفيد منه.
1: أيوة.
4: إذن هذا أكيد في تخطيط.
0: أكيد خطط للشيء.
4: عرفت له. سلام لكم. وبكرة إذا الله أحيانا عسى نتواصل معاكم
0: بإذن الله
1: تعالى.
4: عسى يعني إذا الله مكننا نقترب منكم أكثر بإذن وأكثر الله. وسلامي للجميع، وسلامي إلى من اتصل، وأعتذر إلى الكل. ونحن قريب هذا العيد الأكبر، عيد الأضحى.
0: نعم.
4: طبعا أيضا سلامي إلى حجاج بيت الله الحرام، أتمنى لكم يعني دوام الصحة.
0: آمين.
4: ودعوه البركة.
1: اللهم
4: أتمنى أن الكل يكون بخير.
0: آمين.
1: آمين يا رب العالمين.
0: آمين.
4: حجاج العالم الإسلامي بالكامل. استودعكم الله في أمان الله.
1: الله يحفظك يا رب.
0: شكرا أبو
1: عمر. وعليكم السلام وبركاته. حبيت أن المحايدة إنسان محايد، يعني قال فوائد لما تكون يعني عفوي، وفوائد لما تكون بالتخطيط.
0: بالضبط. مرة ثانية قلنا هنا محمد، طبعا التخطيط لابد منه، وأيضا العهود كذا مثل ما قالت قبل، أنه في أشياء محتاجين نخطط لها، وفي أشياء ما بحاجة إلى التخطيط. وعلى 9479995 رسالة من سامي العبد اللي يقول يعني أتكلم عن نفسي، أنا عندي تخطيط بتخطيط وبدقة، وكل شهر خطة، والحمد لله سبب نجاحنا هو التخطيط الجدي. شكرا لك. شكرا لك يا سامي.
1: شكرا يا سامي. ما شاء الله طلع وادين نفسه أنوار، حتى عزيز يقول أنا مع أنوار وبقوة.
0: أنا داخلين في مسابقة.
1: حسيت حسيت حرب، عرفت طرف أنوار وطرف أبرار وعيد.
2: بس الجميل في الموضوع أن احنا عارفين أنه في ناس غير مخططين وفي ناس مخططين.
1: أيوة.
2: وما في شيء صح أو خطأ.
1: صح.
2: أبدا.
1: كل واحد وش يناسبه،
2: وش يناسبك. أنت لا تقول مثلا والله إيه اليوم سمعت تو الناس ويقولوا إنه التخطيط هو اللي يصير، خلاص أنا بمشي على هالخطة.
0: تخطيطك أو على العفوية، هذا يعتمد عليك أنت، على حسب إمكاناتك. بالضبط. إيش الأدوات اللي عندك، إيش العناصر اللي عندك، إذا سواء خطط أو مشيت الأمور كذا بعفويتها. إذن مستمعي الكرام على 9479995 لرسائلكم ولسماع أصواتكم على 2499000. نطلع لفاصل وبعدها راجعين مستكملين معاكم برنامج ثو الناس.

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
3: ويا مساء المساءات السعيدة أكيد لكل من يستمع ومثبت الموجة على 97.5 في الباطنة ومسقط، وعلى 98.5 في ظفار. وأكيد نذكركم بحلقة اليوم من تو الناس، أنت أكثر شخص يحب التخطيط ولا تميل العفوية تترك الأمور تمشي بطبيعتها وليش؟ أكيد في انتظار مشاركاتكم على رقم الواتساب 947-99975 أو على الاتصال 24994.
4: ونرحب أكيد مستمعي الكرام باللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب وأيضا منصة إكس، وأيضا نرحب باللي يتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: أبرار لما قالت أنت أكثر شخص تذكرت
4: أنت أكثر شخص. على فكرة
3: جماعة إنجاز ما ساعة كاملة ما حد غنى فيهم الحين غنى الساعة الثانية من البرنامج.
4: على فكرة أنت نفس الشيء كان عندك هذا.
3: أي والله
4: أنا حتى كنت باغي يعني أقول أنت أكثر لكن هي وصلت الكلام
3: يقولون توارد التخاطر. أيوة التخاطر.
5: إذن مستمعين نحن مستمرين أكيد معاكم ومع أولى فقراتكم المختلفة واليومية الموجودة في برنامج تو الناس، ولنروح فيها تطواف كامل من شمال عمان لجنوبها. اليوم يا ترى وين رايحين نحن
4: اليوم؟ بمحافظة جنوب الباطنة أكيد أنوار.
3: إيه
4: قريبة منا
3: طبعا، تحية حق
4: هاي الباطنة
5: الشمال الجنوب. إيه قريب وايد من مسقط،
3: قريبة من مسقطها
4: وايد قريب.
3: قريبة ما وايد يعني ما نفس مثلا
4: رحتوها يعني انتوا عشان تقولوا قريب.
5: والله انا اسمع هيا.
3: شوف انا بقول لك الاماكن
5: انا اسمع زميلاتي.
3: لا انا بقول لك الاماكن اللي رحتها لي ما بتقدها لي العوابي ولا وادي المعول، ما بسوي نفس حركه مصيره وراس الحد.
4: زين ترى كانت تقول الاماكن.
3: لا لا لازم هاي طيران غنيته بس الساعة الثانية. الساعة الأولى إنجاز من الساعة 5
4: الساعة الأولى أنت شايف الوضع كان ساخن.
5: أنا أنتوا ليه ما قتلتوني في البرنامج؟ أحسكم بتخطئوني يعني بيجلطوني قريبا أنا. راح أموت.
3: لكن أنا الحين أنا متسوس ما أعرف إيش يعني إيش صار عشان ضحكتي، بس الله يديم الضحكة.
4: خبريها
3: بس لأن غنى عيد يعني
4: بس
3: لأن غنيت.
4: انت تقولي الاماكن ما انا قلت الاماكن اللي مريت انت فيها. على فكره في بعض الاماكن
3: بقول لك ممشى ممشى
4: بلال ممشى او
3: ممشى حجر وادي الشيخ، هل هو نفس هالولايه ولا في العوابي؟ عيل بس المشتلهن هالولايه
4: صح. انا كنت اقول كنت ممشى
3: في ناس وايدين ما يعرفون هيك
4: ممشى ظلال النخيل وممشى في ممشى كثيره معانا.
3: ايوه
4: لاني امس كنت في ممشى ظلال النخيل. يا جماعه الخير احنا في ولاياتنا يعني اشتغال الشباب يعني
5: أيوة لا ما شاء الله ما شاء
4: شغل
5: الله
4: كبار والله شغل كبار.
5: على فكرة صار يتنافسه ترى
3: صار يتنافس بين الولايات.
5: أيوه.
3: أي ولاية يعني أهاليها
4: أقولكم شيء هذه أجمل عدوى
3: بالضبط صح
4: والله حقيقة.
3: أحس بذل من نزوة صح؟
4: والله إيه يعني
3: موجودة. الوارثة أنت ما تضحك.
5: أتذكرها عيرة ذكرى وسوت. لكن صحيح عيد صح كلامك أجمل عدوى.
4: والله أجمل عدوى يعني تحصل الشباب في كل ولايات السلطنة الحين اللي يعني تطوير من مناطق الأماكن الأثرية البيوت الأثرية.
3: تنافس اللي صار.
4: وإعادة مثلاً صيانتها ترميمها. أيوة. يحولوها إلى نزل يحولوها أيوة. إلى كافيهات يحولوها.
3: وعلى طار النزر والكافيهات الأماكن القلاع والحصون حلو لما طوروها
5: أيوة
3: خلاها نزل وفنادق
5: صحيح.
3: أنا ما بشوف الأنوار.
5: أنا ما رأي ما مستمعين أستوعب أنا ما قدر يمكن أنتوا فاهمين علي صح يعني اللي صار
4: قولوا صح
5: أتمنى تكونوا فاهمين علي
3: أنا يوم بيصير فاصلة بفهم
5: إن شاء الله ولا يهمش أنا يعني ما أريد صراحة أني أقول شيء بس في الفاصل بنقولش إن شاء الله إذن عيد بنروح على ولاية وحكاية
4: إذن مستمعي الكرام نروح إلى ولاية وحكاية واليوم في محافظة جنوب الباطنة في ولاية عمانية نشوفها مميزة بطابع التراثي الواضح مكان تحس فيه أنه التاريخ ما بس موجود بس بل هو عايش في كل زاوية ومن أول ما تدخل هذه الولاية تلاحظ كثرة القلاع والحصون والأبراج كانت تحكي قصص قديمة عن الحماية والاستقرار والحياة اللي كانت تدور هناك
5: اللي يلفت النظر مستمعينا فيها أن أغلب معالمها ما هي منفصلة عن الناس القلاع موجودة وسط الحارات القديمة والأبراج تطل على القرى وكأنها كانت جزء من الحياة اليومية مش مجرد مباني مستمعينا هذا يعطي إحساس أن الماضي والحاضر هم الداخلين بشكل كبير
3: وموقعها أيضا مهم جدا تعتبر نقطة عبور تربط بين عدة محافظات وتمر فيها طرق تخدم ناس كثيرين سواء رايحين للداخلية أو الظاهرة أو حتى مسقط وهذا الشيء مستمعينا خلاها دائما ولاية حيوية رغم هدوءها
4: أكيد مستمعين طبيعتها المختلفة من أودية من قرى جبلية مياه متوزعة فيها أفلاك كثيرة جدا تعطي إحساس بالحياة والاستقرار حتى العيون المائية فيها مميزة وبعضها له استخدامات علاجية وهذا الشيء يضيف لها طابع خاص
5: إيش هي أجمل الأشياء الغريبة في الولاية مستمعينا يا ترى من الأشياء الغريبة والجميلة بنفس الوقت وجود شجرة نادرة جدا في إحدى قراها لها قصة وتاريخ عريق ومهما حاولوا يزرعوها في مكان ثاني ما نجحت بنفس الشكل اللي نجحت في هذه الشجرة في هذه الولاية كأنها مرتبطة بهذه الأرض فقط واللي يعجبني فيها كثير وأكيد مستمعينا يعجبكم أنتم بعد تنوع الحياة فيها من حرف تقليدية مثل الفخار صناعة الخناجر وإلى الفنون الشعبية اللي تعكس هوية المكان وروح الجميلة يا ترى عرفت ولايتنا اليوم؟
3: في جنوب الباطنة ويميز هذا القلاع والحصون والحارات القديمة والأبراج فيا ترى شو هي هذه الولاية؟
4: إذن مستمعي الكرام في محافظة جنوب الباطنة مثل ما ذكرت طبعا الزميلات حد قال هنا بركة حد رسل بركة حد رسل بركة بس ما بركة
3: قريبة من بركة
4: سعد يقول ولاية
3: قريبة
4: بركة
3: قريبة من
4: لا يا سعد يا سعد مش بركة مش بركة يقول سعد لأني أنا من بركة طيب أيوة. يعني المعلومات اللي سمعت إن سعد هذه ودائما نرجع ونقول انه اكثر الاماكن متشابهه في الولايات وكذا خلونا اقول ايضا هناك فيها قلت انت الممشى
3: الممشى وفيها بعد وايد مشاريع على فكره في هذه الولايه يعني وايد مشاريع اخيره سووها
5: صح.
3: مشاريع جميله
5: ونشوفها
3: في السوشيال ميديا الكافيهات
5: قويه
3: المشاريع والممشى والمبتزهات اللي يسوونها دائما يحطون فيها كافيهات يسوون فيها صح. مطاعم هالامور فوايد تطورت هذه
4: ما ننسى فعلا. اشهر بيت
3: ايوه
4: اشهر بيت في وادي ما اعرف ايش اسمها هذه الولايه
3: المره الثالثه ترى المره الثالثه
4: بيت
3: أيوة طالع من هنا
4: خلينا نقول بيت خلينا نقول بيت ما قلت
5: طالع وتسوي منها امسه
4: طالع
3: انا ما قلت شيء قلت الممشى ما كل حد يعرف الممشى
4: اي حقت الشيخ
3: أيوة.
4: تمام وفيها بيت اشهر بيوت الاثريه بيت الغشام
3: بيت الغشام
4: بيت الغشام
3: ايوه
4: خلاص اعتقد عرفتوها متابعينا يعني
3: فترى شو هذه الولايه اللي يعني تتميز في البيت الاثري المعروف بيت الغشام بممشى
4: حجرة
3: الشيخ وعلى فكرة هو الممشى اللي يعني حسينا فيه وايد مشاريع، مشاريع شبابية.
5: صحيح بالضبط، يعني هو مقصد المشاريع هناك الشبابية، وأكيد يعني ما شاء الله تنوع في هذه المشاريع. أيوة. نفس الشيء
4: طبعا عشان هذا السائح يجد يعني الأشياء اللي ممكن يحتاجها وهو في المناشي
3: هذه.
5: بالضبط. للأسف الشديد طبعا أنا صراحة ما صارت لي فرصة إن أروح، لكن ما شاء الله يعني تقريبا عندي 3 من صديقاتي من هذه القرية أو هذه الولاية عفوا من هذه الولاية، وما شاء الله يعني لما يتكلموا أحس إني أريد أروح
4: فعلا. اليوم ما نفتح مواقع التواصل الاجتماعي إلا نشوف فعلا هذا الممشى، ونشوف أيضا الحديث عن الأماكن السياحية والتراثية الموجودة في هذه الولاية. العهود تقول وادي المعاول، ما نعرف يا العهود، لكن خلينا
3: ما أنت ما يعرف
4: خلينا نتابع لآخر. طبعا في معانا جزء ثاني
5: صحيح.
4: يعني أبرار أقول لهم مثلا
3: لا لا لا أنا عادي معي تقول ولا ما تقول، بس عشان أنوار
5: أنوار خلاص
3: أنوار
5: من جلطة ومن صرعة خلاص
3: زودناها نوعيد وايد مع أنوار.
4: وتقول العهود طبعا حجرة الشيخ أيضا تقول في وادي المعاول. خلينا نشوف طبعا معانا جزء ثاني أيضا بالنسبة لهذه الولاية مستمعينا.
5: أيوة.
4: احنا بعض المعلومات وبإمكانكم أيضا تشاركونا عن المعلومات طبعا إضافة للمعلومات اللي احنا قلناها.
3: وعلى فكرة عيد يعني أغلب الأيام السنة يكون جو هذه الولاية جو حلو، يعني معروفة بأجواءها الحلوة، معروفة أن أوكي يعني ممكن الحين في حر لكن ما نفس الحر اللي عندنا نحن، بالعكس.
5: صح صحيح.
4: هو بطبيعة الحال إنه الأماكن خصوصا إحنا نتكلم عن الولايات اللي هي القرى فيها مزارع وكذا.
5: أيوة.
4: بطبيعة الحال إنه الأجواء طبعا هناك معتدلة. تلطف الجو.
5: بالضبط.
4: ونرجع لموضوع حلقة اليوم مستمعينا الكرام.
5: في حياتكم مستمعين كثير من الأهداف اللي تسعوا إليها أكيد، ويا ترى هل أنت من الأشخاص اللي تخطط للوصول لهذه الأهداف، أو أنت من الأشخاص اللي ممكن تمشي بعفوية وتقصد أهدافك وأنت ماشي على البركة؟ مستمعينا ما زلنا متواصلين معاكم، راح نطلع لفاصل وراجع لكم.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عودة مجددة لكم مستمعين، أكيد نمس عليكم بالنور والسرور ونتمنى لكم أكيد مساءات سعيدة، واللي رايح كذا في مشواره ورايح يعمل كذا هذه التجهيزات والتشطيبات الأخيرة للعيد، نقولكم انتبهوا في الطريق وانتبهوا أيضا لنفسكم. مثل ما عودناكم مستمعين على 97.5 وفي الشبيبة سواء كان في مسقط والباطنة أو 98.5 في ظفار، مثل ما عودناكم دائما الشبيبة مع الحدث، وتو الناس دائما يسلط الضوء على المشاريع الشبابية. ومن ضمن المشاريع الشبابية مستمعينا مشروع يعني شبابي عبارة عن منتج مبتكر على هيئة بودرة طبيعية صديقة للبيئة، يعني أصحاب المزرعة والزراعة ترى هذا المشروع لكم. للحديث أكثر حول هذا المشروع ينضم معنا خليفة بن حمدان، أو عفوا عاهد بن خليفة بن حمدان المنذري، ونقول لك مساءك خير يا عاهد.
1: مساء النور الأخت أبرار،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله طيب.

0: تفضل تفضل اخوي عاهد.
1: معكم الطالب عاهد خليفه حمدان المنذري بن راشد محمد بن عبد الله الخليلي بولايه نزوه، مؤسس مشروع بره اتزان صديقه للبيئه.
0: جميل، حدثنا عن هذا المشروع، مشروع بودرة اتزان الصديقة للبيئة.
1: طيب المشكلة الأساسية اللي واجهها المزارعين اليوم اللي هي تكاثر الحشرات والروائح المنبعثة من فضلات الحيوانات. فالبودرة تحل هذه المشكلة، إن تحل تكاثر الحشرات اللي تعتمد على الرطوبة كبيئة مناسبة للتكاثر مثل حشرة القراد، وأنا مستهدف اليوم كذلك حشرة القراد. وكذلك تعمل على التقليل من انتشار الروائح المنبعثة من فضلات الحيوانات في الحضائر والمزارع وغيرها.
0: نعم.
1: كما تساهم البودرة أيضا في تحسين خصائص فضلات الحيوانات المستخدمة كسمات، مما قد يضيف قيمة أكبر للاستفادة منها في الاستخدامات الزراعية.
0: نعم، إذن هذه نقدر حنقول فكرة المشروع باختصار، والمشكلة اللي أساسية اللي يحلها هذا المشروع اللي هو تقليل من تكاثر الحشرات والحد من روائح المنبعثة من فضلات الحيوانات سواء كان في الحضائر أو المزارع والبيئات المشابهة.
1: بالفعل.
0: طيب لو تعطينا كذا نبدأ حق المزارعين اللي يسمعونا الحين، كيف يعمل هذا المنتج بشكل بسيط؟
1: طبعا يعمل المنتج من خلال الاعتماد على مواد ذات خصائص امتصاص عالية يساعد على التقليل من الرطوبة داخل الحضائر والمزارع، لأن الرطوبة تعتبر من العوامل الأساسية اللي تساعد في ظهور روائح وكذلك تكاثر بعض الحشرات.
0: نعم
1: نعم، لأن هي أصلا هي الرطوبة هي اللي تلعب العامل الأساسي في ظهور روائح
0: ولها دور كبير أكيد.
1: نعم.
0: طيب شو اللي يميز هذا المشروع عن الحلول التقليدية؟
1: ما يميز البودرة إنها طبيعية أولا 100% وصديقة للبيئة.
0: جميل.
1: وتركز على معالجة المشكلة من مصدرها، يعني احنا نعالج المصدر.
0: ايوه
1: تمام، ما نعالج المشكلة نفسها عشان نمنع المشكلة من الاساس.
0: نعم،
1: يعني كذلك ما يميز البودرة عن الحلول التقليدية مثل الرش الصناعي اليوم موجود في موجود اليوم في السوق. هو انه البودرة لا تعتمد على قتل الحشرات بمواد كيميائية بشكل مباشر.
0: نعم.
1: تعتمد على معالجة المشكلة من مصدرها عبر تقليل الرطوبة في المنطقة. فلما نقلل الرطوبة تصبح البيئة أقل ملائمة لتكاثرها.
0: جميل. طيب يعني
1: بعطيك مثال.
0: أعطنا مثال.
1: يعني مثال، أنا بسألك الحين سؤال.
0: أيوة.
1: البيض في الثلاجة هل يفقس؟
0: لا
1: لا طبعا. لأنه البيئة الرطوبة غير ملائمة.
0: أيوه.
1: وهو لازم هناك حضانات خاصة يعني أو فقاسات خاصة بالبيض تعطيه الرطوبة المناسبة وتعطيه البيئة الملائمة والبيئة المناسبة عشان يفقس فيها.
0: أيوة.
1: وكذلك البودرة تعمل بنفس الطريقة. احنا الحين لما ننثر البودرة في المناطق اللي فيها رطوبة في الحظيرة، لأن حشرة الإقراد تبيض في المناطق هذه اللي فيها رطوبة.
0: أيوة.
1: البودرة تمتص الرطوبة وبالتالي البيض يواجه صعوبة في الفقس. فاحنا الحين منعنا المصدر قبل لا يفقس اصلا.
0: ايوه، اذا هذا يعتبر حل، نقدر نقول حل جذري لهذه المواضيع. لكن من خلال حديثك اخوي عاهد واضح انكم عملتوا عدة اختبارات لهذا المنتج، لهذا المشروع عشان يثبت نجاحه. فوين تم اختبار هذا المنتج؟
1: بداية تم اختبار المنتج في 4 مزارع مختلفة، وهذه كانت لمتابعة سلوك الأبقار.
0: أيوة.
1: بعدين اختبرنا كذلك المنتج في مركز البحوث للإنتاج الحيواني برميل. وكان الهدف من التجربة تقييم فعالية بودرة اتزان في تقليل رطوبة الأرضية والحد من الروائح وتقليل الحشرات والطفيليات الخارجية.
0: نعم.
1: طبعا تم تنفيذ هناك عندهم في المركز التجربة في 6 حظائر أبقار، وكذلك تقرير حول تأثير البودرة على صحة الحيوان، هذا أعطوني إياه كذلك.
0: جميل، إذا نقدر نحن نقول أخوي عاهد الفئة المستفيدة من هذا المنتج المزارعين والمهتمين بالزراعة.
1: نعم.
0: هل في فئة مستفيدة أخرى ما ذكرتها؟
1: نعم، في فئة مستهدفة اللي هي عندك أول شيء مربين دواجن. مربين الأبقار.

0: مربي الخزولة والمواشي بشكل عام. يعني مربي الحيوانات بشكل عام اللي تصلح حتى الطيور وتصلح لها البرة.
1: نعم. طيب أخوي عاهد، هل هذا المشروع مشروع بودرة اتزان الصديقة للبيئة هل جاهز للتسويق حاليا وهل ممكن يتوفر في الأسواق؟
0: طبعا احنا حاليا نعمل، يعني ما زال المشروع في مرحلة التطوير والتحسين، وهناك عمل مستمر للوصول إلى أفضل نتائج يعني ممكن أو أفضل كفاءة قبل التوسع في التسويق. وأنا فعلا يعني بعت المنتج ولكن بشكل بسيط لكم شخص عشان نقربه للطيور مثلا مثل ما ذكرت سابقا. أيوة. ونقربه لبعض أنواع الحيوانات والحمد لله يعني وجدت قبول كبير، يعني حتى اللي خذوا مني كمية رجعوا مرة ثانية يأخذوا كمية أخرى.
1: جميل. إذن أخوي عاهد يعني الحين في البداية نقدر نقول نحن بعتوا هذا المنتج مشروع اتزان أو بودرة اتزان صديقة للبيئة بشكل مبسط، لكن بإذن الله تعالى قريبا في المستقبل القريب راح يعني تتوسعون أكثر ويتم التوزيع والترويج له أكثر. لكن أكيد طبعا هذا ممكن خطتكم القادمة لتطوير المشروع وترويجه، لكن أكيد أنكم واجهتوا عدة تحديات أخوي عاهد، فشو هي التحديات اللي واجهتكم؟
0: والله من أبرز التحديات كانت هي إجراء التجربة الميدانية لأنها كانت تطول وكان يحتاج لها نسب معينة، وكذلك وتطوير إعادة تطوير التركيبة بالنفس هي المكونات من هنا من هنا عشان نوصل لأفضل نتيجة. هذا بحد ذاته تحدي كبير لأنه غلطة بسيطة ممكن أنها يعني تروح عليك البورغة بشكل خاطئ.
1: نعم، فممكن هذا يعني واحدة من التحديات اللي واجهتوها.
0: نعم.
1: طيب أخوي عاهد كذا كلمة أخيرة حاب توجهها سواء للمزارعين أو المهتمين أو اللي يعني الفئات المستهدفة لهذا المشروع مشروع بودرة اتزان الصديقة للبيئة.
0: كلمتي للمزارعين هي أن الاهتمام ببيئة الحضائر لا يقل أهمية على الاهتمام بالحيوانات نفسها، لأن تحسين البيئة وتقليل الرطوبة والروائح يساعد في خلق ظروف أفضل، وكذلك يعود عليك أنت كمزارع بالنفع وللحيوان بذاته. أكيد. سواء على المدى البعيد أو على المدى القريب.
1: نعم، إذن يعني نقدر نقول نحن هذا المشروع إن شاء الله نشوفه بإذن الله تعالى في كذا يرى النور في الأسواق قريبا، لأن فعلا هذا المشروع هو نقدر نقول مبتكر ويساعد أكيد حق المزارعين ويساعد على تقليل الرطوبة سواء كان في الحظائر أو نقدر نقول بشكل عام تحسين البيئة المحيطة.
0: نعم بالفعل.
1: جميل جدا. إذن كل الشكر لكم موفقين أخوي عاهد بن خليفة بن حمدان المنذري مبتكر مشروع اتزان أو بودرة اتزان الصديقة للبيئة. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك أختي أبرار. شكرا جزيلا.
1: إذن مستمعينا كنا معاكم للحديث أكثر عن مشروع بودرة اتزان الصديقة للبيئة. أكيد نحن مواصلين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: معاوية.
1: رجعنا لكم مستمعي الكرام ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج دو الناس على الشبيبة. احنا معاكم مواصلين
0: اكيد البرنامج ربوع على طول.
1: انا ما اعرف انتوا الضحك هذا ايش سببه يعني.
0: يا رب الله يديم الضحك علينا.
2: الضحك احلى شيء ترى. ايش انا احبك
0: جماعة الخير عشان وايد اندمجت جو الناس لاني طول الوقت اللي صاضحك.
2: لا وبعد شو اسمه
0: يقول لنا على
2: ليش الضحك ما اعرف الضحك ليش يا ابوي خلنا نضحك
0: نستانس يا ريت
2: تبتسم لك الحياه يا عيد.
1: انا بستانس
2: صدقني
1: اليوم انا مستانس.
2: بونسكم
1: هذا الاسبوع اسبوع وناسه. اي
0: والله
1: اكيد مستمعي الكرام واصلين معاكم ورحب بكل من ضم لمتابعه برنامج دو الناس على الشبيبه على 24990000. نقول السلام عليكم دو الناس.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا عم سعيد.
3: كيف اخبارك العيد لاخوي ترى عساك طيب؟
1: الحمد لله رب العالمين بخير بسماع اصواتكم.
3: مرحبا دوم ان شاء الله دوم. يا مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك ويسلمك.
2: يا حي الله يا عم سعيد شو اخبارك؟
3: الحمد لله انور الحمد لله ماشي بس
2: طيب. طمنا عنك.
3: في نعم الحمد لله
2: عساك دوم يا رب
3: على كل حال.
2: كل عام وانت بخير عساكم من عواده
3: وانتم من العايدين ان شاء الله تعالى.
1: اللهم امين.
2: امين يا رب.
3: يا مرحبا حياك الله.
2: يا مرحبا يا عوده.
1: خلها هات علومك
2: قبل لحظه بسلم عليك.
3: والله اكلمك من قريه طويه من ولاد نعاول ما شعلوم ما شاء اخبار ابدا.
1: من هين قلت العم سعيد؟
3: الطويه.
1: من وادي
3: المعاول.
1: اليوم عاد ابرار خذ علوم وادي المعاول.
0: اول شيء انا باخذ علوم العم السعيد كيف الحال؟
1: ترى بيعطيش عاد علوم وادي المعاول كلها.
3: طيبه
0: الحمد لله بخير وعاف. انت شو اخبارك؟
3: الحمد لله في نعم الحمد لله.
0: كل عام وانت بخير.
3: الحمد لله ماشي كذا.
1: حياك الله يا العم سعيد.
3: يا مرحبا بك.
1: ها كيف الجاهزيه حال العيد والاستعداد حال العيد كيف؟
3: جاهزين الحمد لله جاهزين.
2: مخطط لله العم سعيد ولا على البركه؟
3: على البركة.
2: على البركة. ما شيخطط ها. الله يعطيك العافية.
1: العم سعيد.
3: نعم.
1: أسألك عن بيت الغشام مو أخبار هناك؟
3: الحمد لله هذاك في وادي المعاول في الولاية بالنفس.
1: أيوة.
3: بيت الغشام هذا.
1: وحق وممشى.
3: والممشى. والممشى حق رفيق هذا في وادي المعاول بالنفس الولايه يعني.
1: جميل.
3: أفي.
2: ايوه. وانت العم سعيد روحت الممشى هناك؟
3: رحت مره واحده.
2: بس؟
3: اي بس مره واحده.
2: افا. عيل احنا ما نلام اللي ما رحنا البر اللي من برا على الولايه. احنا ما نلام.
1: لا لا هم...
2: لا لا ان شاء الله
3: عشان كل مره واحده كافي تراني
1: ما دائما يعني ما دائما صدق.
3: صحيح
2: نعم. وخبرنا بعدك عن ولايه وادي المعاول العم سعيد وايش بعد من معلومات عطانا.
3: والله هذه المعلومات في بيت الغشام وايضا بيت الخندق هذا في بلده مسلمات هذه.
1: جميل.
3: بيت الخندق.
2: نعم.
3: إيه وإحنا في الطوية. إحنا في الطوية.
2: في الطوية.
3: ما أقول إحنا نعني معنا معالم ولا معنا شيء. إحنا ما معنا شيء لكن الحمد لله.
0: مسافة يعني العم سعيد سد الصور اللي ترسل لنا في واتساب الشبيبة.
2: صحيح.
0: ما شاء الله صور جميلة.
3: شيء
0: الأفلاج.
3: شيء والحمد لله شيء كل شيء.
0: أيوة.
3: الحمد لله.
2: جميل. إيه نعم. مسافة إيه نعم. كم العم سعيد قرية الطوية عن المركز؟ كم المسافة تقريبا؟
3: يمكن 7 دقائق بالسيارة.
2: أيوة.
3: 8 دقائق.
2: نعم.
3: إيه عن مركز الولاية 5 دقائق 8 دقائق ما 5 دقائق يمكن 10 دقائق.
2: 10 دقائق. إيه نعم.
3: إيه نعم.
2: والهبطة نعم. الهبطة وين تكون؟
3: نعم.
2: الهبطة عندكم الهبطة إن شاء الله هبطة العيد.
3: الهبطة هي في في في في, في الولاية بالنفس يعني.
2: في الولاية بالنفس.
3: ما معنى هبطة يعني ما شو هبطة.
2: أيوة.
3: اللي يريد يروح يعني يشارك في أي في الهبطة أو في أي شيء مناسبات أو شيء.
2: نعم.
3: يتوجه للولاية.
2: يتوجه للمركز.
3: ولاية نخل يعني ما ترى قريبين من نعم. بعض يعني.
2: نعم.
3: مع الإنسان يريد يعني يشارك بأي شيء ولا شيء.
2: صحيح.
3: يتوجه إلى إحدى هذين.
2: صحيح
3: يعني.
2: صحيح.
3: اي نعم.
2: يا مرحبا فيك العم سعيد.
3: نعم.
2: شرفتنا ونورتنا.
3: احنا نهنيكم بالعشر ذي الحجه يعني.
1: الله يحفظك.
2: الله يهنيك بالخير والسلام والعافيه يا رب.
3: نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. نعم
2: إيه نعم
1: صحيح. أحسنت الغالي.
3: والإنسان اللي يعني تترى الرزق على الله تعالى ما يخططه ولا شيء.
1: نعم بالله.
3: نعم
1: صحيح مثل ما قلت التخطيط نعم. احيانا كذا نعم. الناس تمشيها تقول نعم. على الله سبحانه وتعالى يعني على البركه هي دائما على البركه ولكن في اشياء هي ممكن خطط لها ممكن ما محتاجه نعم. يعني تخطيط
3: نعم.
1: وكذا
3: من عند الله سبحانه وتعالى يعني
2: اي والله
1: جزاك الله الخير
3: سليمان نبي الله سليمان عليه السلام نمله كانت تاكل كم تاكلين في السنه فاجابت النمله 3 حبات فأخذها ووضعها في علبة ووضع معها 3 حبات ومرت السنة فنظر سيدنا سليمان فوجدها أكلت حبة ونصف وقال لها كيف ذلك؟ قالت عندما كنت حرة طريقة كنت أعلم بأن الله تعالى لن ينساني يوما ولكن بعد أن وضعتني في العلبة خشيت أن تنساني ووفرت من أجلي للعام القادم. نعم
1: جزاك الله الخير العم سعيد وسمحنا عاد هي الفترة الدينية لأذان المغرب
3: بالحل معذور احسنت وانا كرفت
1: جزاك الله الخير
2: الله يحفظك الله يحفظك العم سعيد
1: جزاك الله الخير
2: الله يعطيك العافية يا رب
3: احسنتم وفي امان الله
1: في امان
2: الله في امان
1: مع السلامة مع السلامة.
4: الله اكبر.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: شبيبة FM. سبعة وتسعين فاصلة خمسة مسقط وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صلالة.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مساءات جميلة مستمعين الأحبة، مساء الأحد اللي مسوي نفس الأربعاء مساء، أكيد ينقل لكم كل التحية وكل السعادة وكل الفرح وكل السرور من طاولة تأتوي الناس مباشرة إلى مسامعكم. كل من ماسك درب وماسك خط رايح المشاويرة لتقضية حاجيات العيد وإنهاء كل التجهيزات، نقول له الله الله بالطريق، دير بالك ترى الدنيا ما طايرة والأسواق موجودة شوية شوية شوي شوي أكيد. وممكن البعض وقت العيد يروح يحب يعني كذا يتمشى ويتجول في ولايات السلطنة ويمشي كل مرة ولاية ويتمشى كل مرة مكان، ففي ناس مثلا على سبيل المثال من الظاهرة ينصب جنوب الباطنة
1: صحيح،
0: ويتعرفون على الولايات السلطنة وأجازة العيد يقضونها ممكن في شيء من ولايات السلطنة. فشو رأيكم الحين نروح الجزء الثاني من ولاية وحكاية؟ نروح يلا أنا أخذ الإذن من أنوار. بالنسبة لي يعني هذه الولاية مستمعينا ما بس مكان تاريخي أو ولاية فيها معالم تاريخية، هي تجربة تحس فيها بالبساطة والأصالة ومكان يخليك تعيش جو مختلف بعيد عن الزحمة لكن قريب من تفاصيل الحياة الحقيقية. وفيها أكيد هذه الولاية هدوء مريح لكن في نفس الوقت مليانة تفاصيل صغيرة تخليك تركز أكثر، مثل صوت الماي في الأفلاج أو شكل الحارات القديمة، الحارات العمانية الأثرية القديمة، أو حتى حضور الأبراج في كل مكان.
2: وأيضا مستمعينا يحسسك المكان أو الولاية إن اللي يميزها فعلا هو ارتباطها القوي بالماضي بدون ما تكون منطقة يعني أو منقطع عن الحاضر، تعيش فيها اللحظة لكن تحس إن قريب من تاريخ طويل، وهي من الأماكن اللي ممكن تمر فيها مرور عادي لكن لو ركزت شوي بتكتشف إنها مليانة أشياء كثير تستاهل التوقف والتأمل. وقلنا من بين هذه المعالم مستمعين الكرام بيت الغشام وأيضا ممشى حجرة الشيخ، وأكيد هناك الأشياء الكثيرة اللي فيها، وقلنا معرف تقريبا العم سعيد أيضا
0: قرية الطوية،
2: قرية الطوية بس أضاف إلى أنه ممشى الخندق
0: أو بيت الخندق،
2: بيت الخندق
0: أيوة
2: فعلا. فهذه من المعالم التراثية والسياحية في وادي المعاول،
0: يعني نقدر نقول إحنا ولاية وادي المعاول من الولايات اللي تستحق الزيارة فعلا
1: أكيد.
0: وممكن حلو الواحد كذا في أجازة العيد يروح صوف هذه الولاية يشوف فعالياتهم في العيد، يحضر هذه الفنون الشعبية في هذه الولاية ولاية وادي المعاول.
1: بالضبط، ومثل ما ذكر العم سعيد أيضا الهبطة تكون في مركز الولاية، فاللي يحب أن يروح ويشوف هبطة وادي المعاول، في النهاية كل ولاية لها طابعها الخاص ولو تشابهت المناسبات لكن لكل ولاية طابع خاص انعكس فيه تقاليد وعادات أهلها.
2: إذن مستمعي الكرام كانت ولايتنا ولاية وادي المعاول محافظة جنوب الباطنة، وموضوع حلقة اليوم أنتم من الأشخاص اللي تحبوا تخططوا ولا مشينها كذا على العفوية والبركة مثل ما تسوي أنوار؟
0: كان يا ريت أقدر أسويها. لا أنا على فكرة ما خلت ولاية جميلة وعلى بركة جميلة
2: أيوة.
0: والحياة بلا تخطيط أحلى حياة
2: أيوة.
0: ما خلت ولاية جميلة
1: شوفي لا لا لا لا ما أقدر أنا على العفوية زايدة عن اللزوم ما أقدر صراحة. إنزين أنا
0: عندك اثنين ترى عندهم عفويين زيادة عن اللزوم
1: وما شاء الله عليكم، الله يحفظكم عين عليكم برد
2: شخصيتكم آمين آمين
1: تتناسب هالشيء، عشان كذا ما شاء الله يعني سبحان الله أحسدكم على هدوء البال،
2: أغبطكم على هذا الهدوء
1: أغبطكم إن شاء الله. حتى كنت أحكي لكم قبل في بداية موضوعنا وكلامنا عن الموضوع إنه لما جاء كوفيد 19 خلاني إن شوية أكون
0: مرونة أكثر
1: واستويت، تخيلوا استويت النقيض تماما إن أمشي على البركة، لأنه في كوفيد 19 أذكر قبل لا يجي هالموضوع اللي هو كوفيد 19 الله يذكره بالخير أحد مدرائي في العمل مسكني، تخيلوا قال لي أنوار الحياة فيها سلاسة، سالفة إنك تخططي الساعة بساعتها في يومش هذا شيء واجد يسوي لك تنشن وضغط
2: فعلا. الوضع متعب.
1: فكان يقول لي أنوار خلي في الموضوع في مرونة، خططي بس بمرونة، حط في بالك إنه في مرونة ممكن تتغير، لأن كنت زمان لما تتغير خطة أنا أتضايق ضيق ما تتخيلوا كيف. فيقول لي خلي مرونة في الموضوع،
2: مو الكالف
1: مو الكالف.
3: ايش الكالف؟ يعني ايش الوازي؟
2: ايوه
1: حقيقه،
2: خلي الامور تمشي كذا على طبيعتها.
3: اي والله،
2: وانك كل يوم تعيش يعني في تخطيط وتر... أيوة. هذا الشيء يعني ايش نتيجته؟ نتيجته انك تكون متوتر.
1: لا هو كثرته
2: ايوه كثرته. أيوة. راح يخليك في قلق دائم. انزين، وبعدين ممكن يزرع فيك هاجس انه هل انا راح ينجح معي هذا الشيء ولا ما راح ينجح، هل راح يتم ولا
1: لا
2: ما راح يتم.
1: لا ما يجي،
2: يعني
1: ما يجي
2: تصدق عيد، يعني
1: ما يجي الهاجس.
3: الجنوار ممنوع على حسب مال الشخصيه المتوتره،
1: ما يجي الهاجس بس يجي.
2: يعني انا ما شاء الله ابرار في محلل نفسيه
1: تعجبني. ها حلت لي شخصيه.
3: انا قبل أن تتجاوب اقول عيد يمشي يعني الامور حياتك كذي بعفويه وطلع صح، وانوار نفس الشيء صح على التخطيط، لكن مو من النوع اللي اوفر. هاي الشخصيه الجديه
1: كنت اوفر، ومن مثل ما قلت الله يذكرك بالخير يا ابو همام ارسل لك اكبر تحيه.
2: استهل.
1: حرفيا من بعد ما كلمني ما سمعت كلامه لين جا كوفيد 19 وعلمنا دروس وايد، ومن ضمن الدروس هذا الدرس انه التخطيط جدا مهم في شخصيه انوار، ولكن لابد من المرونه. أنوار ما توصل لأهدافها بدون تخطيط. هذه شخصيتي، هذا كذا أنا كذا
3: يعني شخصيتي
1: مكونة كذا. عيد وأبرار يوصل لأهداف متبارك الرحمن بدون تخطيط دقيق.
3: الله يديمها من نعمة.
2: على الله على الله.
1: آمين يا رب. سؤال من الحمادي لكم أبرار وعيد، ويقول أنا سؤالي لكم، هل تشوفون تخطيط العيد أفضل ولا العفوية تعطي متعة أكثر؟
3: هو العفوية، لكن معروف روتين العيد، يعني مثلا يكون مجهزين أفوالة العيد من الحلوة من هذه الأمور، طقوس العيد.
2: لا لا، العيد ضروري الواحد يخطط. مثلا
3: مثل إيش تخطط؟
2: أنا أقصد مثلا إذا كنا نروح
1: خلي
2: على
1: خلي جاوب.
2: لا لا
3: انزين،
2: ايش رايك؟
1: لا لا
3: انا بسمع ما عندك وبقول لك ايش اللي عندي.
2: ايش السؤال؟ خل عيدي لي سؤال.
3: لا ما عيد والله، باختصار انا بقول لك السؤال باختصار، هل انت تخطط للعيد ولا ما تخطط؟
2: العيد ترى يعني مع العم سعيد قالها.
1: لا هو يقول وين
2: العم
1: أفضل.
2: لحظة. العم سعيد قالها. العم سعيد قالها مثلا العيد الأشياء إيه؟ الأشياء جايين العيد صح. خلاص احنا عارفين ايش العيد نسوي فيه. محضرين وكذا، يعني هذيك الامور خلاص. انا
3: يعني كروتين. ما تخطيط جدول وكتابة.
2: أيوة يعني كروتين خلاص، كروتين اعتيادي يعني.
3: هذا اللي نقوله.
2: فهو هذا ماشي معانا على العفوية. انا ما اقصد التخطيط اللي هو نجلس انا العيد هذا ايش اجلس اسوي فيه وايش اخذ
3: وايش ما كذا والساعة الفلانية كذا.
2: ايوه لا, لا لا لا ابدا، خلاص احنا عارفين اذا رقينا على الوقت الاشياء الوقت. شيء جميل صراحة انه انا اقول حاجة تتكلوكي.
1: لا هي ترجع هي
3: انت تقول انت مالك عرفت
1: هي ايوه، وهي تحط اشياء اللي انا قلتها انه ماك ذاك انوار.
3: لا لا لا انا ضحكت انه عيد كل ما يقول شيء انا اقول ايوه صح
2: بالفعل.
1: ليش؟ لأنكم أنتم متفقين نفس النقطة. أو أنا ما محصل يحلل معاي ربيع، لكن أكيد من أحد من مستمعينا اللي جالس يستمع إلينا أكيد هو من الأشخاص اللي ممكن يكون التخطيط من أولوياته. أكيد هو ما يقدر يوصل لأهدافه إذا كان ما في خطة مسبقة. على فكرة أحيانا الخطة المسبقة اللي تحطها تعطيك راحة البال أني أنا عندي خطة. رقم يعني الشخصيات اللي خططوا يفكروا إن أنا عندي 1 2 3 اللي راح أسويهم، فيعطيني أريحية إن أنا بوصل لهدفي. أشخاص المخططين.
3: أيوة بس نرجع حق موضوع تخطيط للعيد. العيد يعني حالات كذي بالعفوية، وترى طقوس العيد معروفة، روتين العيد معروف.
1: لا لا
3: فيعني إن مجهزين إحنا هذا التجهيزات العيد خلاص أمورنا طيبة.
1: صح.
3: نمشيها بعفوية بمرونة.
2: مثل ما قلت هذا يعتبر روتين. روتين اعتيادي خلاص احنا. ايوه ما محتاج ان احنا نجلس ايش بناخذ ايش ما ناخذ وكذا. بس هذا معتمد ايضا لحظه مساله احنا ايش مثلا بناخذ من ملابس ومن اغراض ومن كذا.
1: ايوه
2: هذا بعيدا عنه الرجال، يعني نقول شباب بعيدا عنه، هذا يعتمد عليك انت.
1: لا لا
2: انت اللي تقيس تخططون اكثر شيء صراحه.
1: لا لا لا
2: صراحه خلينا.
1: لا لا لا
2: أيوة.
1: لا, لا, لا. هنا بالذات
2: ايوه
1: في بنات نفس ابرار وغيرها على البركه.
2: لا لا أنا
1: أدريني
2: أبرار هذه المرة أنا ما معك.
1: لا لا أنا أسفة.
2: وأدريني نفس شانوار.
1: أنا إحنا أدرب بني جنسنا. بنات جنسنا.
3: لا لا بقول لك شيء أنا فعلا تجهيزاتي حق العيد كانت بعفوية وتوفقت فيها الحمد لله من فترة.
1: أنا لا أنا أخططها. أنوار
3: تخطط.
1: أنوار أنت عندك الويكند الجاي الويكند الوحيد اللي بروح فيه أسوي أمور العيد. ماشي غير هذاك الويكند أنوار. خلصتي ما خلصتي راحت على
3: العيد معي بنك كلام أنوار.
1: وأنا كذا ترى.
2: لا لا خلاص احنا اتفقنا انه لكل شخص طبيعته كيف يخطط وكيف
3: أيوة
2: يحضر.
3: أيوة طبعا طبعا
2: لاي مناسبه لاي فعاليه معينه. طبعا طبعا يعني تسكتيني ها؟ تمام.
3: لا لا لا ما عاش من سكتك.
2: طيب. إذا المستمعين الكرام موضوعنا في ناس ما يقدروا يبدأوا يومهم بدون خطة واضحة، وناس يشوفوا إن أجمل اللحظات هي اللي بدون ترتيب. فبين التخطيط والعفوية تختلف شخصياتنا وطريقة تعاملنا مع الحياة وحتى قراراتنا اليومية. السؤال، هل التخطيط فعلا يصنع راحة أكثر أو يعطينا راحة أكثر، أو أن العفوية هي اللي تعطينا إحساس دائما بمعنى الحياة الحقيقي؟ على 2499-0000 لسماع أصواتكم أكيد، ولرسائلكم على 947-999-75. رسالة من سامي العبد اللي يقول أنا مع أنوار وبقوة. طبعا مسألة التخطيط يشارك أنوار في أو طبعا هي يشاركها الرأي. ممشى حجرة الشيخ في وادي المعاول فعلا هذه ولاية وحكاية، أيضا فيها بيت الغشام، وفيها أيضا فلق الصبيخة في قرية اللاقال، حار جدا، هو كبريتي درجة حرارته 65 درجة الحرارة 65. مثل ما قلنا من ضمن المعلومات أنوار وأبرار بالزبط. إنه في أيضا فيها من العيون الساخنة فعلا.
1: صحيح بالضبط، واللي تعتبر كعلاج
2: صح
1: للأمراض المختلفة.
2: وكل جمعة يقول سامي يروح لها، إذا شكلها قريبة سامي العبدلي
1: وادي
2: المعاول. إنزين، وفي رسالة أيضا وصلتنا من الأخ أبو عمر يقول الحياة بين التخطيط الانضباط وعشوائية اللحظة العفوية، هي رحلة توازن، فالتخطيط يمنحك البوصلة ويوفر وقتك، بينما تمنحك العفوية المرونة للاستمتاع بالحياة واكتشاف الفرص غير المتوقعة. بس عجبتني هذه، أنك تكتشف أشياء غير ما متوقعينها لأنك ما خطط.
1: صح بالضبط، تكتشف في نفسك أشياء
2: أيوة.
3: لأنك ما خطط. يعني يبالك تجرب بنهاية التجربة.
1: جربتها عيد.
2: لا تخوفي، يعني الحياة يعني. مغامرة على فكرة
3: بالضبط.
2: الحياة إن محتاجة منا إحنا نكتشف أشياء، إن مغامرة.
3: كل ما قال شيء عيد أقوله طبعا بالضبط.
1: أنا جالسة أشوف وساكتة ومتحملة اليوم تبعية أبرار.
2: منيا مسا عليك بالخير، أهلا وسهلا. بنت البحرين مريم، إيش هو الموضوع؟ موضوعنا يا مريم، هل أنت من الأشخاص اللي خططوا أم من الأشخاص اللي خلاص كذا ماشيين على البركة أو على العفوية؟
3: نروح على السريع؟
2: نروح على السريع.
3: إذن فقرتنا على السريع، الفقرة اليومية مستمعينا، اليوم نروح حق الأحلام، يعني ما الأحلام الحية ولماذا نراها؟ لأن العلماء مستمعين لا يزالون غير متأكدين بشكل قاطع من السبب الدقيق وراء الأحلام. يقولكم أنه ينظر إلى النوم غالبا على أن فترة راحة يستعيد فيها الجسم طاقته، غير أن ما يحدث داخل الدماغ خلال هذه الساعات أكثر تعقيدا وحيوية مما نتصور، إذ يظل الدماغ نشطا إلى حد كبير منخرطا في إنتاج الأحلام التي تتنوع بين المريح والمزعج وبين الواقعي والخيالي، بل وقد تحمل أحيانا دلالات أو انعكاسات لحياتنا اليومية.
1: في بعض الليالي مستمعينا نستيقظ دون أن يكون لدينا أي تذكر لما حلمنا به، بينما في ليال أخرى تبقى تفاصيل الحلم عالقة في أذهاننا بوضوح لافت، وكأننا عشنا أحداثه بالفعل. ويطلق على هذا النوع من الأحلام اسم الأحلام الحية، وفقا لما أورده موقع Healthline. وطبعا إيش الشيء اللي يسبب هالأحلام يا ترى؟ لا يزال العلماء مستمعين غير متأكدين بشكل قاطع من السبب الدقيق وراء الأحلام عموما، إلا أن هناك اعتقادا واسع بأنها ترتبط بوظائف الذاكرة في الدماغ، فالأحلام قد تساعد على تصفية المعلومات غير الضرورية والتخلص من الذكريات الزائدة في الوقت اللي يعاد فيه تنظيم وتخزين المعلومات المهمة. ولهذا قد يشعر بعض الأشخاص بالانتعاش بعد النوم حتى وإن لم يتمكنوا من تذكر أحلامهم.
3: غالبا مستمعينا ما يتذكر الإنسان آخر حلم رآه خلال دورة نومه، لكن في بعض الحالات قد تبقى الأحلام الحية راسخة في الذاكرة لفترة طويلة، خصوصا إذا كانت شديدة الوضوح أو ذات تأثير عاطفي قوي. وتتراوح طبيعة هذه الأحلام مستمعينا بين الإيجابية والسلبية، وقد تكون واقعية للغاية أو غارقة في الخيال. ويشير العلماء إلى أن معظم الأحلام الواضحة تحدث خلال مرحلة حركة العين السريعة، وهي مرحلة تتكرر كل نحو 90 دقيقة أثناء النوم، وقد تستمر ما بين 20 و25 دقيقة في كل دورة.
1: إذن في مستمعين عوامل تساهم في ظهور هذه الأحلام الحية، فيقول لكم العلماء رغم عدم وجود تفسير نهائي، فإن الباحثين يرجحون أن عدد من العوامل قد يزيد من احتمالية رؤية الأحلام الحية، ومن أبرزها يا عيد التوتر والقلق.
2: فعلا مستمعين، التوتر والقلق تعد الضغوط اليومية سواء كانت واقعية أو ناتجة عن تصورات ذهنية من أبرز المحاولات.

0: اضطراب دورات النوم الطبيعية، كما أن التغيرات في نمط النوم مثل السفر عبر مناطق زمنية مختلفة ولسبب اللاك تايم أو النوم لساعات أقل من المعتاد قد تؤدي إلى النتيجة نفسها.
1: أيضا الأدوية مستمعين، الأدوية تؤثر كذلك في وجود الأحلام، يعني إذ تشير تقارير لأن بعض الأدوية قد يكون لها دور في زيادة وضوح الأحلام، من بينها عدد من مضادات الاكتئاب وحاصرات بيتا وأدوية ضغط الدم، إضافة إلى أدوية علاج مرض باركنسون وبعض العلاجات المستخدمة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.
2: وأيضا مستمعي الكرام، تعاطي طبعا المواد المخدرة يؤدي الإفراط فيها مثل تناول الكحول واستخدام المخدرات الترفيهية إلى ظهور أحلام حية، غالبا ما تكون هذه الأحلام في شكل كوابيس، كما يمكن أن تتسبب أعراض الانسحاب من هذه المواد في زيادة حدة هذه الأحلام.
0: هناك أيضا اضطرابات أخرى مستمعينا ممكن تأثر علينا وإن نشوف هذه الأحلام الحية، منها التوتر والقلق مثل ما ذكرنا، ترتبط ببعض الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والفصام بزيادة احتمال حدوث هذه الأحلام الحية، كما أظهرت دراسات ارتباط بعض الأمراض الجسدية مثل أمراض القلب والسرطان أبعدكم الله عن كل هذه الأمراض بظهور هذا النوع من الأحلام.
2: إذن مستمعي الكرام هذا خبرنا على السريع، نقول إيش هي الأحلام الحية وليش نشوفها. وقال هنا مباشرة الضغوطات اليومية
1: بالضبط، وبعد في شيء يعني. أيوة. وفي شيء ترى لما أنت تشوف شيء مرعب قبل لا ترقد أو تشوف أخبار مرعبة وقصص واقعية على أساس أنها مرعبة،
2: أيوة
1: طبيعي جدا بتحس النوم بإنزعاج بيك كوابيس، فبالتالي بيأثر هذا الشيء في يعني
0: تتكلم عن تجربة ترى.
2: هي هذا الناس اللي قبل يناموا يتابعوا أفلام
1: رعب أو مثلا قصص واقعية مرعبة وهذه الأمور، فعشان كذا يقول لك الأفضل أنك أصلا أنت قبل لا ترقد خلاص تبعد التلفون عنك ما تشوف الأمور.
0: ترى هي ليش؟
2: صحيح
0: لأن هذه وش تسوي؟ تسوي توتر.
1: أيوة تسوي توتر قلق.
0: أيوة فنرجع لنفس ما ذكرت الدراسة،
2: تعمل كوابيس وغيرها.
0: بالضبط.
2: فأنت دائما حتى أنك الشيء اللي تفكر فيه قبل لا تنام ممكن
0: صح
2: تشاهده حي.
0: صح عشان كذا قالوا أحد الأسباب لما يكون عندك قرار مصيري كزواج كشراء بيت كمثلا وظيفة ممكن يأثر عليك صح. وتبدأ نفس الشيء تحلم هاي الأحلام.
2: هواجيس.
0: أي والله
1: يكون هواجيس فعلا.
0: أي والله تعرف أبو عمر وش يقول؟
2: إيش يقول؟
0: يقول أبو عمر أحيانا تكون ماكل عيش ولحم وقبولي زين ورايح تنام، طبيعي أنك بتحلم حلم يجلس معاك شهر وتتكلم فيه بعدك مع العائلة.
2: مريم من البحرين تقول موضوع الأحلام مهم، نريد موضوع يوم مخصص لهذا الموضوع، موضوع الأحلام. إن شاء الله يا مريم.
0: حاضرين للطيبين.
2: بعد ما أعرف أنتوا إيش رأيكم يعني مستمعي الكرام على 2499000 وأيضا لرسائلكم على 947-999-975 أو حتى ممكن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي منصات الشبيبة في اليوتيوب ومنصات إكس، تشاركونا أيضا في مثل هذه الفقرات اللي هو مثلا خبرنا على السريع اليوم خاص بالأحلام الحية، إحنا ليش نشوفها لمجرد ما نجلس يعني قبل لا ننام نفكر في أشياء، ممكن ضغوطات أيضا، ممكن التوتر اللي إحنا فيه.
0: صحيح.
2: التوتر اليومي والضغوطات اليومية.
0: أيوة.
2: تصنع لنا هذه الأشياء. أيوة حتى الأدوية والمواد المخدرة تصنع لنا هذه الأشياء حية في الحلم، كأن فعلا نقول إحنا نصحى الصباح نقول إحنا كنا
1: حلم ولا نحس حقيقة.
2: صحيح
1: فعلا.
0: أيوة
2: في حلم ولا في علم كذا يقول.
1: أيوة
2: حلم ولا في علم
0: إن شاء الله حلم ولا
2: في علم
0: حلم. بالضبط هي هاي الأحلام يعني أحيانا تخليك أنك حرفيا تحس نفسك كأنك أنت يعني عشت هذا الحلم بحذافيرة وتقول كأنه كان حاصل حقيقة، وتقوم وأنت يعني وايد محفور في ذاكرتك وتقول هل سبحان الله أني أنا كأني عشت. حتى أحيانا يرتبط فيه إخراج مشاعر معينة، يعني ممكن تصحى وتلقى نفسك تصيح ودموع، في دموع في الموضوع.
2: بالضبط.
1: معقولة في ناس كذي؟
2: صحيح.
0: أو تصرخ وتقوم وأنت محصل نفسك أنك أنت حرفيا صرخت.
1: أيوة.
0: فأحيانا هذا نفس هذا. وعلى فكرة ذكر إن هي في الدراسة إن هي مرتبطة أيضا باضطرابات النوم. اضطرابات النوم من أكثر خلنا نقول نفس الشيء الأسباب اللي ممكن تأثر في هذه الأحلام الحية، إنش ما تنامي نوم عميق مباشر. وهو ذكره حتى إن هي تصير هذه الأحلام في 90 دقيقة الأولى، واللي هي طبعا الرم
2: 90 ثانية
0: عفوا اللي هي الرم، اللي هي هذه الفترة اللي تكون العين بعدها حتى
1: ما زالت تتحرك
0: بالضبط.

0: ليش؟
1: الجلسة هاي الجلسة كأنه أيوة
2: حسيت إنه يعني مستمع ومصدق.
0: فعلا فعلا يعني لأن أنت تتكلم عن أشياء والدراسات أيضا هنا وأبرار نفس الشيء لما كنا نقرأ الخبر يعني تمر كذا شريط الذكريات يعني الأحلام أو الكوابيس اللي إحنا مرت علينا
2: صحيح
0: لمجرد ما نكون قلقين مثلا موضوع معين يعني دراسة بيت زين أشياء كثيرة مثلا أنت خاطرك فيها تتحول لك هذه كثر ما تفكر فيها تسوي لك قلق
2: اي والله
0: وبعدين تشوفها في العلم
2: صحيح
0: والمشكله احيانا تصحى وتجد نفسك اوه هذا خلاص
2: عشان كذا احسن الواحد ما يفكر
0: يعني يقول لك انه خلاص هذا ما راح يتحقق لان انا شفته في الحلم ايوه نقول الحمد لله انه حلم لكن في نفس الوقت احيانا ترى تجده يصير ذا الشيء
2: على فكره
0: الحلم مثلا اذا مثلا انت فعلا حلمت الشيء سبحان الله كأنه بعد فترة بيصير
2: يستوي
0: خلاص يعني أنت توقعت هو توقع هاي غيبيات الله سبحانه وتعالى أعلم بها
2: رؤية.
0: لكن كثر ما إحنا أصلا جالسين نفكر فيها
2: صح
0: وأقداركم أفواهكم
2: أي والله
0: أو أفواهكم أقداركم
2: أي نعم
0: صح
2: صحيح
0: لها علاقة يعني
2: أحيانا صح أحيانا الأحلام ما كل يعني
1: صح
2: ما كل شيء نشوفه إحنا في المنام يكون حلم أحيانا الرؤية فأحيانا فعلا يعني يضبط هذا الشيء
0: مريم من البحرين ما يحتاج تروحي جوجل ويفسروا لك الحلم موجود أنوار موجود
2: خلاص قولي نحن بك يا مريم تعال
1: يا مريم بنفسر مرة جاهزين مريم احنا بس
0: تروحي خبريهم بس عن الحلم وهم ما يقصروا إذن مستمعي الكرام على 947-999-75 هذا اللي رسائلكم وأيضا لسماع أصواتكم على 24-99-00-00 إيش هذه لحظة الهدوء؟ أكيد ذكرتوا أشياء ما ماخذينها معكم
2: للعيد لا لأن نحن قلنا لا أنا قلت لك خلاص
0: جاهزين
2: خلاص راحت علي اللي ما خذيته راحت علي ما عندي وقت خلاص كل شيء مخطط له
0: لا والله ما راح تأخذها إذا حتى ناقصنا أشياء مهمة في العيد أنا ما راح تأخذها لأن ما خططت هذه
2: ما في وقت
1: خلاص عندك وقت بعد لحظة. الساعة 8 ترى الأسواق مفتوحة
2: ما في ما أقدر ما أقدر الزحمة ما أقدر
0: شفتي من سلبيات اللي هو أحيانا تخطط وما أعرف إيش وتفكر
2: لا بس أنا أنا أخذت الأشياء المهمة جدا الأشياء الثانية ما مشكلة حتى لو ما حصلتها أقدر أخذهم بعد العيد It's okay.
0: يعني الأمور تمام عندك
2: لا
0: أهم شيء يعني
2: شوف من من من من إيجابيات التخطيط أنت حددت هذاك اليوم فأنت بتجبر نفسك يعني ماشي اسمه إنه أشتري ولا ما أشتري بروح أفكر وبرجع ماشي هذا الموضوع من إيجابيات إنك تشتري أيوة نعم تشتري هذيك الساعة يمكن
0: إيش اللي هو يمكن
2: صح كلامي
0: لأن أقولك لأن أبرار خلاص جاهزة تقولي قبل شهر أو شهر ونص جاهزة للعيد
2: الحمد لله
0: عشان كذا أيوه.
2: أموري طيبة وايد
1: أيوه
2: إيه حلو بس أنا على فكرة هذا تراها تخطيط
1: لا
2: هي جاهزة قبل فترة
1: أنا لو ما الوالدة الله يحفظها تلقيني اليوم كذا ما جاهزة
2: تشطر
1: على الوالدة
0: الله يحفظها إن شاء الله
2: إذا مستمعينا يؤكد علماء النفس أن التخطيط ليس مجرد أداة لتنظيم المهام بل هو ركيزة أساسية للراحة النفسية أظهرت الدراسات أن الأنشطة الاستباقية تقلل من مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول وتمنح العقل شعورا بالتحكم مما ينعكس بشكل مباشر على استقرارك العاطفي واليومي
0: فهل أنتوا يا مستمعي الكرام مع التخطيط اللي يصنع لك راحة أكثر أم العفوية اللي تعطيك إحساس بالمعنى الحياة أو معنى الحقيقي للحياة
1: أنا عندي رد حق دراسة أنوار
2: لا ما دراستي
1: دراسة
0: اللي قالتها
1: إنزين هاي يعني كتير موافقة عليها
2: أنا موافقة طبعا
1: إنزين أنا بقولك الدراسة اللي أنا موافقة عليها اللي هي اللي ترتبط بالعفوية يقولك في المقابل بعض الدراسات تربط العفوية بارتفاع الشعور بالمتعة والمرونة النفسية والقدرة على الاستمتاع بالحاضر يعني هذا ما العش يومك وعش حاضرك
2: استمتع بحاضرك وانسى تخطيطاتك وما تحقق شيء من أهدافك
1: لا والله تحقق الحمد لله يتحقق.
0: احنا فريقين فريق التخطيط وفريق العفوية التخطيط صوب أنوار والعفوية صوب أبرار وأنا أشوف الوضع كذا 50%
1: كأنك المرة تغير
2: 50-50 لا هو أمانة أنا ما سافت 50-50
0: بس أنا أعطيت رأيي في العفوية في التخطيط.
2: أنا
0: وما قلت إنه وما قلت أيضا إنه التخطيط عن العفوية عندي 100%. هذا الكلام ما قلته. قلت إنه في نسبة معينة واللي هي طبعا الأشياء اللي أنا محتاجة أخطط فيها. يعني البعيدة المدى مثلا هذك أمشي معها في موضوع التخطيط.
2: يا سلام يا سلام يا سلام.
1: أهم شيء يا جماعة الحمادي يناسبكم.
2: الحمادي يقول بالضبط أهم شيء تشوفوا الشيء اللي يناسبك يوم مستمعينا. وإحنا جبنا لكم دراسة تخطيط ودراسة عفوية. معناته إنه ما في شيء مثل ما قلنا من البداية صح أو خطأ، ما في، هو يعتمد على شخصيتك أنت مستمعنا.
0: أكيد.
2: الحمادي يقول تخطط للعيد بدري ويخلص مشترياته وحجوزاته وميزانيته، يستمتع بالعيد بدون ضغط وزحمة لآخر لحظة وبعدين يجلس ما عنده لين الراتب الجاي. الحمادي يقول
0: هذه داخلة فيها تخطيط صح، اللي هي مثلا التخطيط المادي نقول.
2: أيوة.
0: داخلة فيها. وعنصر أساسي في الموضوع دعوة وصلتكم من حمد أحمد يقول ألبسكم الله ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. شكرا يا أخوي حمد وياك وأجمعين إن شاء الله تعالى جميع المستمعين والمتابعين. روح لفاصل.
1: روح لفاصل.
0: روح لفاصل ونعرف الفريق طبعا الفريق العفوي وفريق التخطيط. إن شاء الله إحنا مواصلين معاكم مستمعينا، بس نطلع لفاصل وبعدها راجعين ومعنا بعد فقرة ما ننساها اللي هي فقرة آخر أخبار الفن والفنانين.

وقف حارس عليك. لك يا ريتني بعرفهم واحد واحد. ما حكوا لي غير على أبو سمعه. الله يرحمك يا أبو سمعه ويرحم يلي قبلك ويلي قبل قبلك. إيه الله يبعت مين يترحم علي أنا كمان قبل ما يهدوك. يا لك يا باب أنت من خشب، كل الناس بترافق ناس، كل الناس إلها أصحاب، مو عجيب مو غريب أنا رفيقي باب. بسهر أنا وياك ننطر نوم الناس، بسهر أنا وياك بالليل الحراس، أنا لحم ودم وهو من خشب، لو صار شي عالناس علي العتب. نيالك يا باب انت من خشب، نيالك يا باب انت من خشب.

0: إذن مستمعي الكرام، في آخر أخبار الفن والفنانين، حسام تحسين بيك يوضح تصريح سوريا مقبرة الفن. الفنان السوري يتحدث عن تهميش الفن دوره في الحفاظ على الهوية وتجربة الشخصية مع الإبداع. أوضح الفنان حسام تحسين بيك خلال لقاء له مع الإعلامية رابع الزيات، الجمهور السوري معروف عن ذوقه العالي وتقديره للفن الحقيقي، مشددا على أن كلمة مقبرة الفن ليست موجهة للجمهور. ولفت إلى أنه صور عرضا مسرحيا غنائيا في دار الأوبرا في دمشق قبل سنوات تضمن 12 أغنية تراثية قبل أن تختفي بالكامل دون عرضها على الشاشات المحلية.
1: وشدد حسام تحسين بيك على أن الأعمال السورية التي تعبر عن التراث والهوية السورية يجب أن تحظى باهتمام أكبر من المؤسسات الفنية، مشيرا إلى أن الفن جزء أساسي من ثقافة البلد وصورته الحضارية أمام العالم. واعتبر الفنان حسام تحسين بيك أن تهميش الفن يعود في جزء كبير منه إلى طبيعة الأشخاص الموجودين في مواقع صنع القرار، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين يفتقرون إلى الاهتمام الحقيقي بالفن أو إدراك أهمية الثقافية والحضارية. وأوضح أن الدول التي تحرص على الحفاظ على تاريخها وهويتها الثقافية تنتظر أو تنظر إلى الفن باعتباره أداة أساسية للتعبير عن حضارتها، بينما يتم التعامل مع التراث الفني السوري وفق وصفه بطريقة لا تعكس قيمته ومكانته. وأكد حسام تحسين بيك أن الأزمة التي لا ترتبط بشكل مباشر بالتغيرات السياسية الأخيرة أكيد في البلاد، ولكن تعود إلى تراكمات طويلة تتعلق بآلية التعامل مع الثقافة والفن على مدار سنوات.
0: فتطرق الفنان السوري للحديث عن العديد من المواقف المؤثرة في حياته، مشيرا إلى أنه شعر بالإحباط من قبل حين فاز بجائزة ذهبية في القاهرة عن أحد أغانيه المعروفة، إلا أن اسمه طبعا لم يذكر بالكامل رغم أنه كتب كلمات الأغنية ولحنها بنفسه.
1: طبعا هذه الأغنية اللي تذكرها عيد هي الأغنية أنا سوري أنا عربي، مشيرا لأن هذا النوع من التجارب يساهم أكيد في ترك تأثير عميق على الفنان، خاصة عندما يواجه شعورا بأن أعماله لا تقدر بالقدر المطلوب. وكان الفنان حسام تحسين بيك قد حسم قبل عامين الجدل المستمر حول اعتزاله الفن، مشددا على أن الفنان لا يعتزل طالما بقي على قيد الحياة، موضحا أنه فقط قرر تغيير طريقة تعامله مع الأدوار.
2: نستكمل الخبر مستمعينا بأن لفت الفنان حسام تحسين بيك إلى أنه يفضل حاليا الاكتفاء بالأدوار الصغيرة والمساحات الصغيرة من يتم تصويرها من أجل الحفاظ على صحته، موضحا أن أغلب الأعمال السورية خلال فصل الشتاء في الأماكن الريفية والجبلية مما يجعله معرضا للإصابة بالأمراض، مشيرا إلى أنه غير مضطر لذلك على حد تعبيره. وأشار إلى أنه لديه الكثير من الطموحات والأحلام، مهما قدم أدوار على مدار مسيرته الفنية ومهما تقدم في السن، مؤكدا أن الفنان لا يرى في أي مرحلة أن طموحاته قد تحققت بالكامل أو انتهت.
0: وتابع الفنان السوري حسام تحسين بيك: أنا لست ممثلا بالأصل، فقد تنوعت حياتي وطموحاتي بين الرقص والموسيقى والأغاني والتمثيل والكتابة، فعشتها متنوعة متنقلا بين مجالات الفن المختلفة، لذا أحلامي لا تنحصر فقط بالتمثيل. ويعد مستمعينا الفنان حسام تحسين بيك واحد من أبرز نجوم الدراما السورية والعربية، إذ يمتلك مسيرة فنية طويلة بدأت منذ ستينيات القرن الماضي، تنقل خلالها بين التمثيل والغناء والتلحين وتصميم الرقصات الشعبية، وقدم عددا من المسرحيات التراثية البارزة قبل أن ينتقل إلى مجال الدراما. وكانت آخر أعماله مسلسل لعبة الحب بالتعاون مع الفنان معتصم النهار والفنانة نور علي.
1: يعني فنان بقامة أكيد كبيرة، وشهدنا له يعني يوم كنا إحنا صغار ونشوف مسلسلات سورية القديمة. حسام تحسين بيك يعني موجود، طبعا أيضا بنته الممثلة نادين حسام تحسين بيك أيضا موجودة. فحسام تحسين بيك يعني لما قلت أنه ما ممثل بس يغني، لأن شفنا في باب الحارة أكثر من مشهد كان يعمل موالات شامية جميلة جميلة جدا،
0: وأيضا كان كاتب بان إنسان الفنان تحسين. أيوة. حسام كان كاتب وأيضا مغني وأيضا راقص وأيضا في التمثيل، هذه كلها أحلام عاشها أو تنوعت حياة الفنان حسام تحسين.
2: بأوجه الفن اللي قدمها أكيد, أكيد. الدراما السورية بمختلف أوجه الفن, من رقص, من تمثيل, من كتابة, من غناء مثل ما أيوة. ذكرنا سابقا, وأيضا انخراطها في الدراما السورية بالمسلسلات مختلفة نحن بالضبط. تربينا عليها
1: أيوة. بالضبط. مسلسلات مختلفة ومتنوعة بين الكوميدي وبين بالضبط. التراجيدي والتراثي. وبين التاريخي
2: صحيح.
1: فيعني نلاحظ كذا حسام تحسين بيك موجود في أكثر من لون وأكثر من فن.
2: وذكر هو بالنسبة للفن أو الدراما السورية مقبرة لم يقصد الجمهور, لأن الجمهور السوري والجمهور العربي بشكل عام على الدراما السورية قوي جدا طبعا
0: فعلا.
1: للأبد رقم واحد المسلسلات والدراما السورية.
0: احنا قبل شوية مستمعينا قبل أن نبدأ الخبر الفنان حسام تحسين كان طبعا استمعته اللي تابعنا على اليوتيوب منصة إكس في من مسلسل باب الحارة. مسلسل باب الحارة
2: تابعتوا كل أجزاءه
1: طبعا ولو أن كل مرة نعيد أكثر ما أعرف من كم يعني كم أيوة. مرة بس طبعا أحلى شيء شباب الحارة أول أربعة أجزاء
2: أنا تابعت جزء واحد فقط من كل أجزاء
1: والله
2: تخيلوا
1: وما عدتي مرة ثانية
2: لا
1: عن ما عندك هوس الباب الحارة
2: لا
1: كيف تقدرين تاكلين بدون ما تشوفين باب الحارة
2: الحمد لله رب العالمين أصوم وأكل بخير
1: هذه سموها في السوشيال ميديا سموها ظاهرة اسمي متلازمة باب الحارة اللي هو أول ما تبين تبي تاكل وأنت وحدك قاعد
0: أيوة.
1: تشغل أي مشهد أي مقطع من باب الحارة وتقعد تاكل وحين حلقات
0: هذا إذا هنا أنوار هي خططت أنوار أبرار أنت هنا خططت
1: والله صح
0: فليش
1: بس تعود ما تخطط لا لا لا لا فرق تعود يعني احنا من متى من 2007 باب الحارة فمن يوم احنا صغار لين كبرنا وحن نعيد ونعيد باب الحارة
2: وتشوفي باب الحارة على البركة يطلع ليش كذا في التلفزيون على البركة
1: يعني حتى ما نعيد بركة لا لا لا بس يعني استرح نقول عن الحياة بشكل عام نمشيها بعفوية
0: في رسائل هنا رسالة تقول أهلا وسهلا بالجميع بالنسبة للتخطيط المسبق أفضل بكثير من ترك الأمور تمشي كذا فربما لكل إنسان ظروفه الخاصة صحيح. وقد تأتي إلى زيارته وهو يكون غير جاهز لا من الناحية النفسية أو المادية أنا أفضل التخطيط المسبق لراحة أفضل دمتم بود أختكم أم عبد الله الهادي
2: يا أم عبد الله كل يوم يعني يوم أحس إنش طبق الأصل مني
1: لاحظت صح أغلب آراء الحلقات أم عبد الله نفس أنوار ترى
2: سبحان الله صحيح كلام أم عبد الله أحيانا التخطيط المسبق للزيارات المختلفة ممكن إنها تناسب أشخاص وممكن إنها أشخاص آخرين يحبوا الزيارات المفاجئة لأن يعتبرها جزء من متعة الحياة
0: وأيضا ما ننسى رسالة العم سعيد الهشامي يقول مساكم الله بالخير وطبعا احنا سمعنا صوته يقول اللهم اجعل لنا في عشر ذي الحجة دعوة طبعا عشر الأيام ذي الحجة دعوة لا ترد وافتح لنا في الجنة باب لا يسد وعنا على ذكرك وشكرك وبلغ الجميع فرحة العيد لا فاقدين ولا مفقودين اللهم آمين العم سعيد طبعا بن عزيز الهشامي نوجه لك كل التحية
1: أكيد.
0: الله يسعدك يا رب وهو أيضا يوجه لكم تحية للمستمعين وأيضا لفريق برنامج تم الناس
2: تسلم يا العم سعيد
0: أما رسالة بدر البلوشي
2: I'm waiting يلا خلق وش بيقول
0: بدر البلوشي طبعا يتفق معاكم أنه الأحد اللي مسوي نفسه الأربعاء زين مثل ما قالت أبرار وأنوار أنا من الأشخاص اللي انخطط طبعا تخطط للأهداف الكبيرة أما الأمور الروتينية والأشياء الصغيرة قبل قليل أخطط لها مثل زيارة مثلا أو طلعة أو تناول وجبة معينة يعني أقدر أقول أني بين وبين بس ربما أميل أكثر للتخطيط وأكيد ما في أحلى من ترك الأشياء الصغيرة كذا بدون تخطيط
2: الله عليك يا دبلوماسيا
1: يعني دائما بدر حيادي إنسان حيادي
2: يا رب حيادي
1: يرضى الجميع
2: حرفيا
0: عشان أنوار وأبرار بس ما يزعل بدر
2: وعيد على
0: أنا ما لي علاقة
2: لا أنت ما لاحظت بداية الموضوع نفسك بالضبط بعدها شوي شوي راح لأنوار بعدها شوي شوي رجع لأبرار ولكن على فكرة نرجع ونقول يا حالات الحياة ليه مسكناها من النص مستمعينا لا تكون لأقصى خلنا نقول الحدود سواء كنت مخطط بشكل جدا متزمت ولا تكون عاد فالنها وتركنها ها
0: على البركة أو تكون دائما على العفوية
2: بالضبط وبعدين تضيع منك أهدافك وأحلامك وطموحاتك خليكم ماسكين العصا من النص لأن دائما التوازن إذا صار في شيء زانه وإذا غاب عن شيء شانه وهذه كانت طبعا حلقتنا اليوم أبرار
1: أكيد هذه حلقتنا لليوم وبكرة إن شاء الله ممكن تكون هي آخر حلقة قبل العيد، وأكيد لين بكرة بإذن تعالى، وبنفس الوقت من الساعة 5 للساعة 8 المساء راح نكون برفقتكم. هذه تحيات أكيد بدر البلوشي وعيد الخويطري وأنوار العلوي وأبرام شيفري، ونشوفكم إن شاء الله بكرة على خير.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: Angels.
1: Yeah,
2: I'm
1: not
2: sure.

0: نيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب

0: تذكرني وتندم حيث لا ينفع لنا.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5 صلنا.

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

برنامة لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شباب. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5